0: تلاها علينا القارئ الشيخ جمال السيد حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام، نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البناء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المولى تبارك وتعالى في هذه الآية يعد عباده الصالحين بالحياة الطيبة في الدنيا وبالجزاء العظيم في الآخرة. فما مكانة الدنيا بالنسبة للآخرة؟ إن الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة ظل زائل وعرض حائل ومتاع قليل. وفي القرآن الكريم ما يحذر المسلم من الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها والانخداع بما فيها من زخارف وشهوات، ولكن مع كل ذلك فإن الإسلام لم يدعو أبدا إلى اعتزال الدنيا اعتزالا تاما، ولم يجعلها شرا محضا لا خير فيه ولا نفع منه، بل إن الله تعالى يدعون إلى السعي في الأرض والانتفاع بخيراتها وتسخيرها لما ينفع الناس. فالحياة فيها خير عظيم ونعمة كبرى، يجب على كل مسلم أن يشكر الله عليها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وبرواية حفص عن عاصم، يرتل علينا بدءا من الآية الأولى بعد المئة من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى،

أولهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم

ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

حسنت السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد

الأخلاق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد.

عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

0: تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تبقى من سورة يوسف. ثم استمعنا إلى ترتيل مبارك لسورة الرعد، ووصلنا بكم إلى الآية 23 من سورة إبراهيم. رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي يواصل ترتيله لآيات الله البينات بعد قليل إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:45. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 4:55 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وإلى ابتهال للمبتهل الشيخ مصطفى معوض الفشني. ويؤذن بصلاة الفجر في 5:08 إن شاء الله. ومعكم على الهواء من أسرة المذيعين الزميل إسلام الملاح، ومعه من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلام رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه ساعة السحر، بساط المستغفرين، ولحظة السكينة التي تتنزل فيها الرحمات وتتفتح فيها أبواب السماء، ساعة يخلو فيها العبد بربه، يشكو إليه ضعفه ويطلب منه العفو والمغفرة. فطوبى لقلب أفاق في هذه اللحظات المباركات، ولسان يلهج بذكر الله، وعين دمعت من خشيته. فاللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك فرجا لكل مكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ونورا يضيء قلوبنا وأيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 من سورة إبراهيم، يواصل القارئ الشيخ محمود علي البنا ترتيله لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم

بِفَضْلٍ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة

به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

من آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه،

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة إبراهيم، ثم رتل علينا سورة الحجر، ووصل بنا إلى الآية 35 من سورة النحل. استمعنا إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي يواصل اللقاء في السادسة بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الرابعة والنصف إلى 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تتضمن بمشيئة الله تعالى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ونستمع إلى ابتهالات للمبتهل الشيخ مصطفى معوض الفشني، ويؤذن بصلاة الفجر في 5:30 إلى 8 دقائق إن شاء الله. معكم على الهواء في هذه الإذاعة الزميل إسلام الملاح، ومن التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلام رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي ما تيسر من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، وننقله على حضراتكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. معنا قارئا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا المبتهل الشيخ مصطفى معوض الفشني، وناقلا لهذه الإذاعة الخارجية الزميل إسلام الملاح من أسرة المذيعين، ومعه من التخطيط الديني الزميل سلام رشدي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يا كوكب سعد على البرية.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي جلى ظلام الليل بنور الصباح، وأفاض على عباده نعما تستوجب الثناء والصلاح. نحمده سبحانه وتعالى حمد المعترفين ببره، الشاكرين لفضله وستره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بشير الرحمة وسراج المهتدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة مباركة طيبة من هنا، من قلب القاهرة المحروسة، من قبس النور الممتد عبر القرون، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونحن نستقبل معكم نفحات يوم جديد من أيام الله تعالى. مستمعي الكرام، إن صلاة الفجر هي بشائر النهار وسكينة الأرواح ومفتاح الرزق والبركة، هي الساعة التي تتنزل فيها الرحمات وتتفتح لها أبواب السماوات، حيث يقوم المؤمنون من مضاجعهم ليقفوا بين يدي ربهم خاشعين، مسبحين ومستغفرين. وفي هذه اللحظات الإيمانية المباركة يلتقي خشوع القلوب مع صفاء الذكر وتلاوة القرآن والصلاة، فإذا بنور يملأ الدنيا سلاما وسكينة. أيها المستمع الكريم، طوبى لمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وطوبى لقلوب أنارها الإيمان وألسنة رطبت بذكر الرحمن في هذا الثلث الأخير من الليل. وخير الذكر تلاوة كتاب الله تعالى. تعالوا معا نستقبل هذا الفجر بقلوب خاشعة وأرواح متشوقة لنفحات وبركات كتاب الله تعالى، حيث تستمر رحلتنا مع ختمتنا. واليوم لقاؤنا مع سورتي المعارج ونوح، بدءا من الآية 19 من سورة المعارج، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هنيئا لقلوب استمعت وعقول وعت كلام رب العالمين. كلام هو الشفاء لما في الصدور، والنور في الظلمات، والحبل المتين الذي من تمسك به نجا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعله لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا.

وأن تنزل علينا سكينتك، وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا مطمئنة بإيمانك. اللهم اجعل حناجرنا تتفوه بما يرضيك، واجعل ابتهالاتنا ودعاءنا خالصا لوجهك الكريم. المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض، تفضل وأمتع مستمعيك، تقبل الله منك.

سبحان ربي الكريم، سبحان ربي العليم.

أحب

أحب فعاله في كل آن.

وأعبد بالذي قد صح عنه

مدح يفوق المدح يعلوه زكيا، هو المرجو في عرض وحشر

سيد الثقلين حسن مكانة ومقام عز للنفوس عظيما. يا من سلكتم نهجا

0: إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض بعدما أمتعنا بالدعاء والابتهال والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، أهل الفجر هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويسبحون الله بالليل والنهار لا يفطرون. إذا كان وقت صلاة تجدهم يصفون مع المصلين، وإذا كان وقت أذكار الصباح والمساء تجدهم مع الذاكرين، وإذا كان وقت الليل تجدهم مع القائمين، وإذا كان وقت السحر تجدهم مع المستغفرين. ينامون على ذكر الله ويستيقظون على ذكر الله، وهم بين ذلك ما بين تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، لا يتركون موطنا يحب الله أن يذكر فيه إلا ذكروا الله فيه. لا يفطر لسانهم ولا تطمئن قلوبهم ولا يهنأ لهم عيش إلا بذكر الله. ولا عجب أخي المستمع الكريم في هذا، فإن العبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وهؤلاء القوم امتلأت قلوبهم بمحبة الله فأكثروا من ذكره، فأفاض الله عليهم المنح الجليلة والمواهب الفضيلة، فجعل كل من كانت هذه الصفة مجاب الدعوة. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر لله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة ودع.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: اللهم صل على سيدنا

وأوليت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمالك.

ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد محروس طلبة، ومبتهلا الشيخ مصطفى محمد معوض، أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، سيد رجب، ولبيب عبد الهادي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، الخميس 19 من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأول من شهر أكتوبر من عام 2026 من الميلاد. إرسالنا مستمعين يأتيكم على مدار 24 ساعة يحمل لكم الخير دائما. هذه إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق شمس القاهرة في 5:59 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الجزار.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

0: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا.
1: يا من له الأمر والتدبير، سبحانك.
0: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في السابعة إلى 12 دقيقة يحين موعد الشروق في مدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 36 من سورة النحل يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تح

لنجزينهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون

رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

موتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها

بعيونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا.

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة النحل، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البناء. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في العاشرة إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع هاء ألف، يقول في رسالته: والدي عليه رحمة الله كان مستطيعا للحج في فترة ما من عمره ولم يحج، ثم مات وهو غير مستطيع، ونحن لسنا مستطيعين أيضا الآن أن نحج عنه. يقول السائل: فهل يلزمنا الحج عنه إذا أعطانا الله عز وجل مالا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالحج فريضة من فرائض الإسلام. إن كان الشخص قادرا على أداء الحج بدنيا وماليا، غير أنه إن كان غير قادر بدنيا فإن له أن ينيب من يحج عنه. ويرى فريق من الفقهاء أن الحج يجب على الفور متى توفرت الاستطاعة على أداء الحج، ولا يصح للشخص أن يؤخره إلا لظروف مانعة. ومن أدلتهم أن الحج شأنه شأن الصلاة مثلا، إذ الصلاة متى دخل وقتها فقد تعلقت تلك الصلاة بذمة المكلف، فطالما حان وقت الظهر يجب على المكلف أن يؤدي وأن يسارع بأداء صلاة الظهر. صحيح الوقت موسع، وهذا يعني الأمن لا يعرف الشخص متى يتوفى، ربما ينسى أو كذا، وقد تعلق الفرض برقبته ومن ثم يسرع بأداء الفريضة. ومن أدلتهم أيضا على وجوب فريضة الحج يعني على الفور أن المكلف لا يدري هل يتغير حاله أم يبقى كما هو، الصحة تبقى كما هي، سيبقى مثلا قادرا يعني ماليا إلى آخره، هل يضمن الظروف الجديدة؟ ربما يعني توجد أو تطرأ ظروف طارئة كوباء عارض أو غير ذلك. وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وأغلب الناس يعطيهم الله مالا وبإمكانهم السفر لأداء الحج، غير أنهم يؤجلونه وفي نيتهم الحج أيضا، ويرون أن الحج يعني على سبيل التراخي، قد فرض على سبيل التراخي، إذ من المعلوم أن الحج قد فرض في العام السادس من الهجرة، ولم يحج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر. هذا يدل على أن الحج عندهم على التراخي. وقيل فرد على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج لانتهاء المدد أولا بينه وبين يعني كفار، حيث كانوا يطوفون بيت عراة وإلى غير ذلك من الأسباب. وعلى كل، فطالما كان الشخص كانت نيته أن يحج في الأعوام القادمة، غير أنه قد تغير حاله ولدهم وأصبح غير قادر على أداء الحج، فإنه لا يأثم عموما على القول بأنه أن الحج يجب على الثلاث، طالما كانت نية الشخص أداء الحج في المستقبل. ومن البر بالوالد إذا رزق الله تعالى الأولاد أو رزق بعضهم مالا ويستطيع أن يحج يعني بدلا من الوالد، فهذا شيء طيب. كان الوالد عنده القدرة في فترة ما على أداء الحج قد تعلق الفرض برقبته، فهذا من البر إذا قام أحد الأولاد بالحج عن أبيهم بشرط أن يحج الابن عن نفسه أولا. ولا مانع أن يؤدي الحج عن أبيهم أن يؤدي رجل صالح يعني يختارونه يكون قد سبق له أداء الحج عن نفسه أولا. وإذا كانت تكلفة الحج غالية وأصبح بعض الأولاد قادرا يعني لا مانع أن يعني ينيب بعض أصدقائه على أداء الحج عن والده، وأن يعطيه يعني تكاليف نفقات الحج أيضا لا مانع، يعني إذا كان هذا في الإمكان وفي تقليل بنفقات وأصبح هذا القدر يعني في قدراتهم لا مانع أيضا، ينبغي عليهم أن يشرعوا بمثل هذا، وهذا من البر بالوالد أيضا. يقول ابن قدامة في كتابه الكافي: فإن لم يخلف الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تبلغ النفقة. نص عليه أحمد في الوصية بالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه واجب على أداء الواجب على القصور فلازمه كمن قدر على الصلاة قاعدة. وهذه إحدى روايتين عن الإمام أحمد يدل أيضا على أن القدرة قد تكون بأداء تكاليف الحج من مكان آخر غير مكان الواجب عليه، فهذا يدل أيضا على إذا كان هذا في الإمكان فهذا شيء طيب، ينبغي أن نسارع بمثل هذا. هذا ولله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم صاد تقول في رسالتها: ما هو الحسد وما دليل تحريمه وما هي آفاته وبماذا يتحصن الإنسان من الحسد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بعض العلماء عرف الحسد بأنه تمني زوال النعمة عن المحسود مما فيه صلاح حياته من مال أو جاه أو منصب، وحكمه أنه محرم بهذا الوصف. والدليل على تحريم الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة الغير قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن آفات الحسد كراهية نعمة الله عز وجل على بعض خلقه، ففي حديث معاذ عند الطبراني: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. ويكفي في ذم الحسد أن المولى تبارك وتعالى أنزل في كتابه العزيز الأمر بالتعوذ من شر الحاسدين، قال جل شأنه: ومن شر حاسد إذا حسد. لكن يفهم من قوله سبحانه وتعالى إذا حسد إن شر الحاسد الذي يتعوز منه إذا وقع منه الحسد بالفعل بتمني زوال نعمة الشخص المحسود. لكن إذا ابتلي المؤمن بداء الحسد وعرف ذلك من نفسه فكف شره عن الآخرين فلا إثم عليه، وذلك إذا رأى شيئا آخر يعجبه فإنه يسارع بقوله: ما شاء الله بارك الله لك فيه، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآخر لا يصيبه شيء بإذن الله تعالى. وأخيرا، حتى يسلم المسلم من الحسد عليه أن يتحصن بالنصوص الشرعية من كيد الحاسدين، ومنها قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الفتح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الفتح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الكسب الطيب نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن المبادئ العامة في الإسلام أن المؤمنين إخوة، وأن من شأن هذه الأخوة التواصل والتراحم والتكافل والتعاون والترابط والتآلف، وأن المؤمنين في إطار تحقيق هذه المبادئ يكونون كالجسد الواحد الذي لا ينعزل فيه عضو عن عضو إحساسا وشعورا ووظيفة وعملا. وقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على ضرورة تحقيق هذا المبدأ العام، منها ما يعلق كمال الإيمان على محبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ومنها ما يعد بالثواب الجزيل لمن فرج كربة المكروب ويسر على المعسر وستر على المخطئ. ولما كان البيع والشراء من أكثر الأشياء التي يشترك فيها الناس في حياتهم اليومية أخذا وعطاء، فإن الإسلام أعطى هذا الجانب عناية كبرى من خلال التعاليم التي تنظم طريقة التعامل فيه وتوضح ما فيها من حلال أو حرام وما يؤدي منها إلى المحبة والوئام أو الكراهية والخصام. فمن هذه التعاليم ما يوضح الأخلاق المحمودة التي ينبغي أن يكون عليها كل من البائع والمشتري ليكون الكسب طيبا والربح حلالا والود متبادلا والبركة شائعة. ومن هذه الأخلاق التزام الصدق والأمانة وإنجاز الوعد، وعدم تزيين القبيح، وعدم تقبيح الحسن، وعدم المماطلة والتعسير، مع التسامح والتساهل، والبعد عن الشح النفسي، والحلف بالأيمان الكاذبة. إن هذه الأخلاق يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أما اليمين الكاذبة فصاحبها من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم برحمته يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومن هذه التعاليم ما يتصل بالسلعة التي تدور حولها حركة البيع والشراء، إذ ينبغي أن تكون بعيدة عن الغش في ذاتها، بعيدة عن النقص في كيلها أو ميزانها أو مقدارها. وإذا كان بها عيب فإنه يجب على البائع أن يوضحه للمشتري ولا يخفيه عنه بأي وسيلة من الوسائل. ومما يتصل بذلك ألا تكون السلعة قد تجاوزت الزمن المقرر لصلاحية استهلاكها والانتفاع بها، وألا يكتب عليها من الأوصاف ما ليس لها في الواقع، لأن هذا نوع من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر. وما ذلك إلا لأنه يمس مصالح الناس العامة التي ترتبط بها حركتهم في الحياة وقدرتهم على القيام برسالتهم. كذلك فإن مما يتصل بالسلعة ألا تكون التجارة فيها قائمة على أساس احتكارها أو جمعها من الأسواق واحتجازها إلى أن يندر وجودها، ثم تباع بالسعر الفاحش المرتفع دون حساب لحاجة الناس وتفاوتهم في القدرة المادية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. أيها المستمعون الكرام، في حركة البيع والشراء اليومية يتحتم التذكير بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولن يتأتى هذا التماسك إلا بالتراحم، ولن يتحقق التراحم إلا مع الإيثار والعطف والشفقة والتعفف عن وسائل الكسب الحرام. ولمثل هذا فليعمل العاملون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الكسب الطيب استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة قاف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهذا هو إخوة الإمام موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، والذي نستمع إليه الآن في هذه التلاوة من سورة الطور وقصار الصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الطور وقصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول، بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن أمام حديث نبوي شريف أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من توجه إليه بهذا السؤال قائلا: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وكثيرا ما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين مثل هذا السؤال، ولكن إجابته صلوات الله وسلامه عليه كانت تختلف من شخص لآخر. لماذا؟ لأنه كان يراعي ظروف كل إنسان وظروف كل زمان وظروف كل مكان، ويجيب كل سائل بما يليق بحاله، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهذا الذي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله هذا السؤال ويقول له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. إنه يريد أن ينصح له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة يترتب عليها أن يدخل الجنة. فبماذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجابه بقوله عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكلمة تعبد الله ولا تشرك به شيئا فيها جميع الأوامر، وأيضا تتضمن النهي عن الأمور المحرمة، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فكأن قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا يشمل كل العبادات، ويشمل ترك كل المنهيات. ولكننا نلاحظ أنه قال بعد ذلك: وتقيم الصلاة. أليست الصلاة من العبادة التي ذكرت أولا؟ وتؤتي الزكاة، أليست الزكاة داخلة في قوله تعبد الله؟ وتصل الرحم، أليست صلة الرحم من العبادات؟ وهكذا. نقول إنه عمم ثم خصص، يعني أجاب إجابة عامة ثم بعد ذلك جاء تخصيص بعد عموم وتفصيل بعد إجمال لأهمية هذه الأمور المذكورة. ثانياً، لأن السائل في حاجة إلى التأكيد على هذه الأمور المذكورة. فبعد أن قال تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وتقيموا الصلاة، أي تأتي بالصلاة مستوفية لأركانها وشروطها وسننها وهيئاتها، مستقيمة كاملة. فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. والصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة لقاء مع الله في كل يوم. والصلاة قد يعتري بعض الناس إهمال بسبب تركها وتكرارها، أو بسبب عدم التعود عليها منذ الصغر، فلزم أن يؤكد عليها وأن يذكرها بعد دخولها في العموم خاصة. فقال وتقيم الصلاة. وكذلك أيضا الحال بالنسبة للزكاة، وتؤتي الزكاة، أي تعطي الزكاة، وهي أيضا من العبادات المالية داخلة في عموم قوله تعبد الله، ولكنه خصها ليؤكد عليها، لأن كثيرا من الناس قد يعتريه الشح أو البخل أو التسويف أو الكسل، فيؤكد على أهمية الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، ولأن فيها تطهيرا لنفس المزكي، وتطهيرا للفقير، وتطهيرا للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم كانت الوصية بصلة الرحم، فقال له وتصل الرحم، وخص الرحم بالذكر لقربها من السائل، أو نظرا لحاله كأنه كان قاطعا لها ربما، فأمر بصلتها لأنها أمر مهم بالنسبة إليه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

يسكب الطل يسكب الطل.

موقظا بالنور أكفاه.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في الحلقة الماضية حول الفارق بين صفات الحق عز وجل وصفات الخلق، ويتحدث الإمام في خاطرة اليوم حول ختام سورة الحشر وأول سورة الممتحنة، ويبين وضوح طلاقة القدرة الإلهية من خلال مخلوقات الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقلنا إن الخلق إيجاد من عدم على حسب مراده وإرادته، فالإرادة تسبق والقدرة تنفذ، ثم يخلق الله من عدم. الخلق من عدم عايز شيء، يبرى الشيء المخلوق على وفق مهمته، ثم يأخذ كل شيء من هذه الأشياء صورة غير صورته الأولى. ما فيش أشياء تتفق أبدا في الصورة عشان طلاقة القدرة في الإيه؟ في الإخراج. ونسينا عند قوله سبحانه العزيز الجبار، قلنا الجبار الذي يجبر كسر الفقير فيغنيه، وكسر الجاهل فيعلمه، وكسر الضعيف فيقويه، وأخذت منها كسر العظام علشان يجبر المجبرات. قلنا ده الكلام صح. قال لك: ولكن هل الإنسان الذي خلقه الله مخيرا أن يطيع وأن يعصي وأن يؤمن وأن يكفر، ده ربنا خلاه، هل خرج من جبارية خالقه؟ لا، بقيت جبارية خالقه عليه، ولذلك تكون الجبارية هنا بمعنى القاهر. العيب المشي مش معنى ان اداله اختيار، انه خلاص يفلت بالاختيار ويعمل اللي هو عايزه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، بقيت الجبارية ايضا له. القهر ازاي؟ قال لك: لانه تحدث له اشياء غير مناطق الاختيار بلا اختياره، فيمرض بلا اختياره. نقول له: ما كنت عايز تنفذ الاختيار، نفذه في انك ما تمرضش، نفذه في انك يبقى القاهريه بقيت والجباريه بقيت ولا ما بقيت شيء؟ يبقى بقيت القاهريه والجباريه. يسبح له ما في السماوات والارض، واحنا قلنا مره يسبح له ما في السماوات والارض، والله يسبح له ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. الحق سبحانه وتعالى لما خلق السماء والارض، خلقت السماء عجيبه هي والارض لذاتها، ولو انها ظرف للمخلوقات، السماء والأرض ظرف للمخلوقات، لكن هذا الظرف عجيب في تكوينه. ولذلك يقول الحق في آيات أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لأن الناس طول عمره هيقعد قد إيه ويموت، مش كده؟ وبعد ذلك عايز قوامة قوت ويشرب ويم. طب السماء والأرض دي والشمس والقمر والحاجات اللي زي دي، مين بيدي لها قوتها، ولا مين بيعلمها، ولا مين يطولها حتى عشان يعملها؟ إذن الظرف نفسه ظرف إيه؟ ظرف عجيب. فما بالك بالمظروف؟ ومن عادة التكوين أن الظرف مظروفه أنفس منه، يبقى اللي في السماء والأرض أنفس من السماء والأرض. وبعدين قالوا لذلك يقول إيه؟ له ملك السماوات والأرض، وذلك ظرف. ثم يقول مرة أخرى: له ما في السماوات، يبقى ده المظروف. بس ما في السماوات نعرفه، والله يقول ايه؟ له غيب السماوات والارض. فكأن السماء والارض عجيبة وهي ظرف، وفيها المظروف يبقى اعجب منه، وفيها غيب لسه بنكتشفه لحد دلوقتي. كل ما نكتشف حاجة يبقى ده الغيب بتاع السماء والايه؟ ده خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ من خلق الناس. يعني احنا لما اطلقنا القمر الصناعي ده جه منين؟ مما خبأ الله وكنزه في سماواته وأرضه من أسرار، بحيث تستطيع أن يلتقط الطيار ويختلف ويروح ويجي ويدين هذه الصورة. نعم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الذي لا يغلب، يغلب ولا يغلب، وهو الحكيم. مش إنه عزيز لا يغلب ولا يعمل على كيفه، حكيم، يضع الأشياء في موضعها وضعا يناسبه إيه؟ يناسب مهمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، قلنا آمنوا اعتقدوا بالإله الواحد، آمنوا به، لأن احنا لما قلنا مرة نقول آمن به وآمن له وآمنه. يا أيها الذين آمنوا، طب أنتم آمنتم بإن إله ما فيش منه، أنا لوحدي، وأنا اللي خالق، وأنا اللي عامل، وأنا اللي هكلف ساعة ما أخلق وكلف، مش هعمل كتالوج للمخلوق ولا حسيبه يعمل اللي عايزه كده؟ قال لك لا، خلقه وعمل كتالوج له، زي ما المهندس اللي اخترع التلفزيون عمل الآلة ووضع لها كتالوج. لو انت استعملت كتالوج التلفزيون ده فيما وضعه مهندسه، أيؤدي التلفزيون مهمته ولا ما يؤديهاش؟ يؤديها. طب وان ما استعملتش النظام اللي هو عمله يبقى زرجل. من خلق الخلق؟ الله. هل تركهم بلا كتالوج؟ قالوا لا، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل دي ولا تاكلش دي، اشرب دي ولا تشربش دي، اسمع دي ولا تسمعش دي، ابصر، امشي لي ولا تمشيش لي. الله، يبقى اداني كتالوج ولا لا؟ فاذا انا نفذت كتالوج من خلقني، هل يحدث للانسان زرجنه في حياته؟ اذا كل زرجنه تحصل في الانسان يسأل نفسه، كفى بنفسك على حسب، انت اللي تحاسب نفسك تشوف انت خلفت في ايه. لما تشوف انت خلفت في ايه تغير اللي خلفته، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما دام امنتوا منني كذا وكذا وكذا وعملت لكم كتالوج، اسمعوا لي بقى، شوفونا انا عايز ايه، نفذوا، وانا مش هنفذوا لاجلب لي صفه جديده في صفاتي. انا بصفاتي الكماليه قبل ان اخلقكم وبصفاتي الكماليه خلقتكم، يبقى اذا ما انش عايز من خلقكم دي حاجه خالص، انما انا هعمل لصالحكم انتم، لاني احب ان تكون صنعتي صنعه نظيفه شريفه مقبوله سعيده، انما انتم مش هتعملوا. ان اجتمعتم على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ان اجتمعتم على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله. وإن اجتمعتم كل واحد يأخذ حقه ما نقص ذلك مما عند، إلا كما ينقص المخيط إذا غمز في البحر. وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن. طب خذ بالك من أقول له كن، ده هو ما يش بعد كن، ده هو بيقول له الله، ده هو موجود. إذن ابرز للوجود فقط، انت موجود فبرز الوجود. ما دام انا كده بقى، اوعى تيجي الاعداء وتتخذهم اولياء لك، لانهم هيخبطوا لك الامور وياخدوك بقى الى شهوات نفسك، والشهوات دي محبوبه تقوم تطاوعهم مش عارف ايه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. الله، لا تتخذوا عدوي، والمعنى الاتخاذ ايه؟ اخذ شيء من حيز الى حيز. لا تتخذوا ايه؟ عدوي وعدوكم. الله، كلمة عدو في اللغة من الألفاظ التي تستعمل استعمالا واحدا مع المفرد هذا عدو، ومع المثنى هذان عدو، ومع الجمع هؤلاء عدو. ربنا لما خاطب آدم قال إنه عدو لك ولزوجك، وإبراهيم لما اتكلم على اتخذوا أصنام أبوه القوم بتاعه قال إيه؟ فإنهم عدو لي، إنهم جمع وعدو مفرد. يبقى إذن دي اللفظ الذي استعمل استعمالا واحدا للمفرد وللمثنى وللجمع. فكلمة ظهير هو ظهير لي، هما ظهير لي، كلكم ظهير لي، لفظ واحد. والملائكة جمع بعد ذلك، ما قالش ظهراء ولا طعم. يبقى إذن فيه ألفاظ كما أن هناك ألفاظ دي في العدد، فيه ألفاظ لاختلاف الذات. الأنوثة والذكور يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور. دي من الألفاظ اللي تستعمل باستعمال إيه؟ باستعمال واحد. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. طب وعدواني ليه بقى الأول؟ ليه؟ لأنه بده ينهض منهجي، وانتوا لو طلعتوا مرة طبعهم مرة طبعوا، أما هو فيريد هدم منهجي، ان طلعتوا مش هتتخذوا عدو. فأنا قدمت العداوة اللي إيه؟ اللي لي إنهم عدو. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معنى أولياء؟ تقربوهم منكم تقريبا، يلونكم فيه. والتقريب عشان تعملوا إيه؟ تنصرهم، تبقى وياهم، تاخذ قوتهم، ما تتخذوهمش أولياء أبدا. الموضوع اتخاذ الأولياء دي أخذ في القرآن رقعة واسعة، فصدرت آيات متعددة فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يبقى أول خطوة أبعدته عن الله أنك رضيت بالعداوة دي، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لكن هذا الحكم ليس حكما لازما، قالب حديد فيه ظرف يمكن تخليكم تدهنوهم شوي، إن كانوا أقوياء منكم ويقدر، إلا أن تتقوا منهم تقاتل التقية بقى، ويحذركم الله نفسه. أوعى بقى تدخل باب التقية دي وتقول ده أنا عاملها تقية وإنت مش عاملها تقية. يحذركم الله نفسه وإليه المصير. هذه آية. يجي ثانية مثلا برضو، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، يعني البطانة اللي هم الجماعة الحشة اللي يبقوا إيه؟ ليه؟ لأن الروح هيعملوا فيكم إيه؟ البطانة دي هتعمل فيكم إيه؟ هتلوي حركتكم، وما دام هتلوي حركتكم أنا عايزها حركة مستقيمة، وهم عايزينها حركة إيه؟ موجهة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيه؟ بطانة من دونكم. ده هم قزمكم الفساد، لا يألونكم خبالة، لا يألون يعني لا يقصرون في إفسادكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر من اللي عندهم. وبعدين قول إيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم مش أمنين بكتابكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب إيه؟ وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا لبعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله، إذا خذوا بالكم من الحكاية دي لأنهم هيعملوا. ولذلك يقول لك إيه؟ للتشريع الإسلام المنافقين ويقولون طاعة، أنت هذه من الطاعة، ربنا أرد طاعتهم معروفة، طاعتهم معروفة باللسان مش بالقلوب. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول فيه. اوعوا لنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم يأتي في آلة أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، الذين اتخذوا دينكم هزوا من مين؟ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اوعوا، لأنكم جربوا كده إذا نودي للصلاة اتخذوها إيه؟ هزوا ولعبا، لا ذلك أنهم قوم لا إيه؟ لا يعقلون. إذن رقعة اتخاذ العدو وموالاة الكافر واخد عليه صورة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
1: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: إذا أقيمت الصلاة للفرد والرجل يصلي تحية المسجد أو نافلة، هل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل في الجماعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، يقره الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة، يعني إذا بدأت الصلاة المفروضة في الإقامة لا نبدأ في النافلة، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع في النافلة، يعني هو بدأ وحده بصلاة النافلة أو تحية المسجد، هنا إن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل، لحديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت، فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الثامنة. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا مالك الملك والملكوت، استعذنا بك من كل ما يصرفنا عنك، أنت نعم الملجأ وخير مستعان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي فؤاد حسان. هذا صباح الخميس 19 من شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، أول أيام شهر أكتوبر عام 2026 للميلاد. تقبلوا تحيات عبد الرحمن أحمد على هندسة الهواء، والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. خير بداية دائما القرآن الكريم. حوالي نصف الساعة نحياها مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة مباركة لما تيسر من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك

جوك. إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خد

وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر

الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.

إن الله عليم بذات الصدور. ومن يسلم

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله

الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو

لله ما في السماوات والأرض.

خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس

وتخرج الشمس.

وأن الله بما تعملون خبير.

وأن الله هو العلي الكبير.

الله.

تكون

إن وعد الله حق فلا تغرنكم

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورة لقمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 10 دقائق نستمع إلى القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة من سورة الأنبياء، يتلوه لقاؤنا اليومي الصباحي مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 من أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، يستغل بعض التجار الظروف التي تحيط بالناس والأحوال التي يمر بها المجتمع الدولي بأثره، فيحتكرون السلع رغبة في رفع الأسعار والحصول على الكسب السريع المرتفع، بذلك يضرون بالمجتمع وبالناس جميعا. دكتور محمد، كيف ينظر الإسلام إلى المحتكرين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، أستاذ محمد، لقد يسر الإسلام للناس سبل الحلال، وحرم أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن هنا حرم الإسلام الغش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم، كذلك حرم الإسلام الاحتكار لما فيه من تضييق على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم المحتكرين. قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقوله صلى الله عليه وسلم: والمحتكر ملعون. إذا نظرنا، ما الذي يدفع هؤلاء الناس وهذه القلة من التجار أن تتحكم في السوق، وأن تجعل الجشع الذي ملأ قلوبهم، وأن تجعل الفساد في أسلوبهم أسلوبا في تجارتهم، فتظهر السوق السوداء ويترتب على الاحتكار غلاء الأسعار، ويترتب على الاحتكار الغش. كل هذا الفساد بسبب الأثرة، بسبب الأنانية التي ملأت قلب هؤلاء. الأثرة الأنانية هي حب المنفعة من حلال أو من حرام، هي أن يقدم هذا التاجر المحتكر رغبته في الثراء السريع، رغبته في تملك المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، أن يتحصل عليه من هذه الوسائل وهي حرام. الأثرة هكذا لا تكون في قلب امرئ إلا وهو ضعيف الإيمان، قليل الوعي بهدي القرآن والسنة، فيقدم مصلحته الخاصة ورغبته الدنيئة على مصلحة وطنه، على مصلحة مجتمعه، ويستحل أموال الناس بالباطل. ثم بعد ذلك، كيف لا يتحول هذا إلى النظرة التي هدانا القرآن إليها؟ إن المؤمن الصادق يصفه القرآن بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خلق الإيثار، هذا هو سلوك المؤمن الصادق، حين يقدم مصلحة مجتمع، مصلحة الناس، مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية. يصفه الله عز وجل بخلق الإيثار، فيقول تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن هنا فهذه دعوة من الله عز وجل، دعوة قرآنية، أن يتحول هؤلاء التجار حتى يبارك الله لهم من الأثرة إلى الإيثار، وأن يتخلوا عن الاحتكار حتى لا يضروا بالمجتمع وبالناس وينشئوا السوق السوداء وغلاء الأسعار والغش في البضائع وطعام الناس وشرابهم رغبة في نفوسهم المريضة في احتكار السلعة حتى يحصلوا على أموال زائدة. والله سبحانه وتعالى جاء ذكر حب المال في سياق سلبي، وتحبون المال حبا جما. نسأل الله أن يرد الناس جميعا إلى الحق وإلى العدل، وأن يحفظ مصر العامرة من كل مكروه وسوء، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يكون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عطروا أفواهكم بالصلاة على النبي المختار.
2: يا أيها المختار يا

لمدحه ماذا أقول لمدحه

لا

0: في مدح سيد المرسلين عشنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا موعد اللقاء اليومي الصباحي مع القارئ الشيخ محمود علي البنا. من المصحف المجود نحيا الآن مع هذه التلاوة المباركة لسورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

فسوف يظلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، عشنا مع هذه التلاوة المباركة لسورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات البخل عدم الصلاة على سيدنا رسول الله. فعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى وزرابي مبثوثة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الزرابي معناها البساط الواسع الفاخر، أي هي نوع من أنواع الفراش، وهي من أجوده وأعلاه وأقيمه، بمعنى سجاد كما هي معروفة. وهذه الفرش لا تشبه فرشنا التي كانت معنا في الدنيا إلا في اسمها، وإلا فنعيم الجنة لا يعلم حقيقته إلا الله. مبثوثة أي مبذولة ومهيئة وجاهزة منشورة متفرقة في كل مكان للجلوس عليها. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر عباده عن بعض ما يجده أهل الجنة من السعادة والسرور والراحة والهناء، ولفت الله تعالى أنظارنا إلى بعض صور راحتهم التي أعدها الله لهم، ومنها تلك البسط الفاخرة الجميلة التي أعدها الله تعالى لهم للجلوس عليها، نثرها لهم في كل مكان وقربها لهم في كل مجلس وناحية من أنحاء الجنة. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة القصص، نستمع الآن إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أرحب بزميلي تامر الجيوشي، انضم إلى أسرة هندسة الهواء منذ قليل، وأشكر زميلي عبد الرحمن أحمد الذي كان معنا في الفترة السابقة. هذه موجة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، مع دقات العاشرة بمشيئة الله تعالى نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البناء. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يستأنف ترتيله المبارك من أول سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

أقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبوراً.

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة الإسراء من أول السورة وحتى الآية 98 ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البناء. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة تتجدد مع حضرتكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 17 دقيقة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حطمت عبده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد المرداني بشارع باب الوزير في القاهرة تم إنشاؤه عام 740 هجرية 1339 من الميلاد، وهو مسجد من عصر المماليك يقع جنوب باب زويلة في حي الضرب الأحمر، وقد بناه الأمير المرداني على مشارف القاهرة بمساعدة كبيرة من السلطان الناصر محمد. وللمسجد مخطط أعمدة يشبه مسجد الناصر، وجدرانه الخارجية مزينة بأسلوب معماري مملوكي نموذجي. في وقت بنائه كان من أفخم المساجد المزخرفة في القاهرة، ويتميز بأول مئذنة مثمنة بالكامل وقبة كبيرة، بالإضافة إلى ابتكارات معمارية أخرى. بني مسجد المرداني على نمط المساجد الجامعة. أبعاد المسجد: العرض 20 مترا والطول 22 مترا ونصف، ويتوسطه صحن تحيط به 4 أروقة، أكبرها ذلك الرواق الذي يأخذ اتجاه قبلة الصلاة. وتتوسط الصحن نفورة مثمنة رخامية منقولة من مدرسة السلطان حسن بميدان القلعة، وواجهة الرواق الشمالي مغطاة برخام جميل نقش عليه تاريخ الإنشاء. ويعد مسجد المرداني نموذجا لمسجد مملوكي حضري، ويتميز بتجاويف متوجة بمقرنصات بما في ذلك النوافذ. وللمسجد 3 مداخل: المدخل الغربي على نفس محور محراب الصلاة، والمدخل الرئيسي في الجهة الشمالية للمسجد، وهو عبارة عن فجوة عميقة يعلوها مقرنصات مغطاة بالرخام ومزخرفة بزخارف غنية. تتوافق النافذة الخارجية الصغيرة مع نافذة داخلية بشبكة من البلاط باللونين الأزرق والأبيض، ويظهر تاريخ الانتهاء على تاج المدخل الرئيسي، ومرة أخرى على المدخل الغربي وفي الحرم. كما زخرف المدخل الغربي بزخرفة شروق الشمس تزين مثلثات المقرنصات بتقنية الأبلق المتناوبة بين مسارات الحجر الفاتح والداكن. واجهة الجدار الرئيسي المطابق لجدار المحراب الداخلي مغطاة بنوافذ غائرة، والنوافذ السفلية مستطيلة، بينما النوافذ العلوية مزدوجة الأقواس. والواجهات الشمالية والشرقية وجزء من الواجهات الجنوبية هي الوحيدة التي تحتوي على هذه النوافذ، لأنها كانت تصطف على جانبي أكثر الشوارع ازدحاما، وبالتالي كانت الجدران الأكثر وضوحا. أما الأجزاء المتبقية من الجدار حول المداخل الغربية والجنوبية فهي بلا نوافذ، ويدعم المحراب الجدار الرئيسي حيث يبرز قليلا في جدار خارجي رقيق. وللمسجد قبة بثمانية أعمدة جرانيتية تسبق المحراب، وتقع المئذنة على يسار المدخل الرئيسي المكونة من 3 دورات. وكما هو الحال مع العديد من مساجد الأعمدة التي تعود إلى العصر المملوكي، فإن مسجد الأمير المرداني مدعوم بأعمدة من المباني السابقة. والقبة الواقعة فوق منطقة المحراب أصغر قليلا من قبة مسجد الناصر محمد، ولها مثلثات خشبية مطلية ومذهبة، والنوافذ في المنطقة الانتقالية بين السقف والقبة عبارة عن قوة واحدة فوق خليجين، ومزينة من الجص الأرابيسك المليء بالزجاج الملون. وإلى كنز معرفي جديد، دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. بداية فضيلة الدكتور، ما علاقة هذه الآية بما سبق عليها؟ وما المقصود بالسوء؟ ولماذا كان تقييد السوء بالقول؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما ذكر المولى سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين ما ذكر وذمهم، وأظهر من فضائحهم ما يجعلنا نحذرهم، وبين ظلمهم وهضمهم جانب المؤمنين، سوغ المولى سبحانه وتعالى هنا للمؤمنين أن يذكروهم بما فيهم من الأوصاف الذميمة حتى يعرفهم الناس فيتحاشوهم ويحذروا سوء أفعالهم وأقوالهم، على حد ما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. وقول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. السوء هو ما يسوء الناس ويؤذيهم من أقوال أو أفعال، لكن لماذا كان هذا التقييد هنا بالقول؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لأن الأذى بالقول أضعف أنواع الأذى، فيعلم من ذلك أن السوء من الفعل أشد تحريما، كما أن القول السيئ هو الشائع وقت نزول القرآن الكريم، فمثله في الحكم كل ما يكون سببا في الإيلام وإساءة الغير من الهمز أو اللمز أو الكتابة أو حتى التصوير، وهذا ما هو سائد في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد، تصوير من غير إذن. ويدخل في ذلك أيضا بث الشائعات عن طريق الوسائل الحديثة بكل مجالاتها وسائر استعمالاتها وأشكالها وصورها، كل هذا يدخل ضمن قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. والقول السوء هو كل ما يكون سببا في إساءة الإنسان في نفسه أو في عرضه أو غير ذلك مما يلحق به شرا. ومعنى عدم محبة الله تبارك وتعالى لقول السوء أي غضبه على فاعله وعدم رضاه عنه. والجهر بالسوء النطق به في إعلان لا خفاء فيه، ونشر هذا الكلام بين الناس وإذاعته فيهم. ومعنى النص الكريم الإجمالي: أن الله تعالى يبغض الجهر بالقول السيء أو الأفعال السيئة من عباده جميعا إلا من وقع عليه الظلم، فإنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول في الحدود التي تمكنه من رفع الظلم عنه دون أن يتجاوز في ذلك، وإنما كان هذا التوجيه الإلهي لحماية المجتمع من الناس الذين اعتادوا الإساءة للناس جميعا وألفوا تناولهم بالسوء واتهامهم بالباطل، فرادع هؤلاء وزاجرهم أن يذكرهم المظلوم بإساءتهم له وأن يشهر بهم وبتجاوزهم لينتصف المجتمع للمظلوم وليضرب على يد الظالم ليرتدع عن ظلمه ويخشى عاقبة أمره، فيتردد أن يكرره مرة أخرى مع أناس آخرين. ولكن ينبغي أن يكون الجهر بالسوء
4: ممن وقع عليه الظلم فقط، وأن يذكر المظلوم في جهره بالسوء من القول سبب ظلمه بهدف أخذ الحق ممن ظلمه، لا بهدف التشهير ولا بهدف التسميع، وأن يكون متحريا البعد عن الكذب والبهتان والاتهام بالباطل. وهكذا نرى القرآن الكريم حريصا في تشريعاته وآدابه أن يكون المجتمع نقيا من الاتهامات والإشاعات التي تؤدي إلى الانحلال الاجتماعي والفوضى الأخلاقية وانعدام الثقة فيما بين الناس. إن الإسلام الحنيف يؤسس بمبادئه السامية لحماية الناس في أعراضهم وفي أموالهم وفي شرفهم وسمعتهم، فإذا ما وقع منهم ظلم على أحد يرفع الإسلام عنهم هذه الحماية، وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في وجه ظالمه، وهذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء. وفي إباحة الجهر بالسوء من القول للمظلوم في وجه ظالمه ليشفي غضبه بمجرد القول وفضح الظالم والتحذير منه، بدلا من أن يتجاوز المظلوم لأخذ حقه بما هو أشد كالبطش باليد مثلا، أو رد الفعل العنيف بالاقتتال أو غير ذلك، فلأن يجهر المظلوم بالإساءة بمجرد القول في هذا شفاء للغضب الذي يملأ صدره، وأيضا في هذا كما قلنا بعد عن التجاوز كالبطش أو الاقتتال أو التوسيع دائرة التشاجر أو ما إلى ذلك. ولذلك كان هذا التذييل البليغ الدقيق الرقيق بقول الله تبارك وتعالى وكان الله سميعا عليما، لأن في هذا تحذيرا من التعدي في الجهر المأذون به، كما أن فيه وعدا للمظلوم بأن الله تعالى يسمع شكواه ويسمع دعاءه ويعلم ظلم ظالمه، فالله سميع قول المظلوم الذي جهر به، عليم بظلم الظالم الذي يكنه في قلبه للمظلوم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
5: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يستأنف ترتيله المبارك من الآية 99 من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق،

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً

ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا.

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.

0: عينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 78 من سورة الكهف، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 79 من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 79 من سورة الكهف وحتى ختام سورة مريم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأحزاب يتلو علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي من المدينة 30 ميلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: قال: افتخرت الأوس والخزرج. فقالت الأوس: منا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت. أيها الإخوة المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فقال الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لذلك إخوة الإيمان، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وكانوا قد اشترطوا ألا يكتبوا آية إلا وعليها شاهدان، فلم يجدوا لهذه الآية غير شاهد واحد وهو خزيمة بن ثابت. قال زيد: فتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فألحقناها في سورتها في المصحف. هذه الآية هي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم إنا نشهدك أننا نحب خزيمة وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين. يا
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي التوبة ويونس، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ حسام الأجاوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 من أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع، وفيها تتشكل شخصية الإنسان وتغرس القيم والأخلاق. وفي عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، تتعاظم الحاجة إلى حماية الأسرة ودعم استقرارها وصونها من عوامل التفكك والانقسام، فهي قضية تمس مستقبل الإنسانية كلها. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من جريدة الأخبار المسائي تحت عنوان الحفاظ على الأسرة مسؤولية الجميع للأستاذ محمود عمر هاشم. جاء فيه: إن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي يجمع أفرادا تحت سقف واحد، وإنما هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معاني المسؤولية والانتماء والتعايش. وقد جعلها الإسلام سكنا نفسيا ومودة ورحمة، فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه الآية تكشف أن أساس البيت المستقر هو السكن والمودة والرحمة، لا مجرد الرابطة الشكلية. ومن هنا فإن الحفاظ على الأسرة يعني في جوهره الحفاظ على استقرار المجتمع والدولة وحماية الأجيال الجديدة من آثار التفكك الاجتماعي والنفسي. وقد وضع الإسلام أسس العلاقة بين الزوجين على المعاشرة بالمعروف والاحترام المتبادل، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في تصوير بديع للتكامل والستر والحماية المتبادلة، كما جاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فجعل معيار الخيرية في حسن معاملة الأهل، وهو معيار يضع البيت في صدارة ميادين الأخلاق، كما أن قوة الأسرة تقوم على تعزيز مكانة الوالدين وبرهما. فقد قرن الله تعالى الإحسان إليهما بعبادته فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل جعل الإسلام حماية الأبناء وتربيتهم مسؤولية جسيمة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث إخوة الإيمان يرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة، فالجميع راع في موضعه والجميع مسؤول عن أداء دوره. ومواجهة التحديات التي تهدد الأسرة تتطلب خطابا دينيا متوازنا مستنيرا يراعي الواقع الذي تعيشه المجتمعات، ويحافظ في الوقت نفسه على الثوابت والقيم التي تقوم عليها الأسرة، وفي مقدمتها المودة والرحمة وتحمل المسؤولية. ويعمل هذا الخطاب على معالجة أسباب المشكلات الأسرية قبل تفاقمها من خلال التوعية والإرشاد ونشر الثقافة الأسرية الصحيحة وحماية حقوق الأطفال وتعزيز الحوار بين أفراد البيت، امتثالا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. كما أن الحوار بين الثقافات والمدارس الفكرية المختلفة يتيح تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والبحث عن آليات عملية تحد من التفكك والعنف الأسري والمشكلات التي تواجه الأبناء، وهو ما يتسق مع قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وختاما إخوة الإيمان، إن الأسرة القوية تعني إنسانا أكثر توازنا، ومجتمعا أكثر أمنا، ودولة أكثر استقرارا. ولذلك فإن الاستثمار في الأسرة يجب أن يكون جزءا أساسيا من أي رؤية مستقبلية للتنمية، فلا تنمية حقيقية دون بناء الإنسان، ولا بناء سليما للإنسان دون أسرة مستقرة تؤدي دورها التربوي والأخلاقي. وإن حماية الأسرة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العلماء والمؤسسات والمجتمعات والأفراد جميعا، فهي أمانة في أعناقنا، وصلاحها صلاح للأمة، وبقاؤها متماسكة ضمان لمستقبل أجيالنا القادمة.
1: لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي، لأنك ربي عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الحفاظ على الأسرة مسؤولية الجميع، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1:08 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة طه.

القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي.

وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

عَلِيمًا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الحساء والملاك الطويلة.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم: الحساء والملاعق الطويلة. والحساء هو الشوربة. فيحكى أن شريف كان معلما لمادة اللغة العربية والدين بإحدى مدارس محافظة بني سويف، ومن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحبه كان يجمع أبناءه وأحبابه كل أسبوع ليحكي لهم القصص والصفات والأقوال والأفعال الطيبة التي كانوا يتحلون بها، ومدى الحب والترابط والتعاون والتضحية التي كانت تربط بينهم، وكيف يتعلمون منهم من خلال هذه القصص. وكان أستاذ شريف يتمتع بالذكاء والعلم والحكمة وحب الخير ومساعدة الآخرين، وكان بين الحين والآخر يجري لهم مسابقات دينية وثقافية ومسابقات في الكثير من المجالات التي تنشط العقل وتحفزه على التفكر والإبداع.
2: هل كان أستاذ شريف يعطي لهم أمثلة من الواقع؟
3: نعم يا أحبابي، في يوم من الأيام التي كان يجتمع فيها مع أبنائه وأحبابه وبعض الزملاء والجيران، سألهم سؤالا غريبا:
4: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
3: وهنا أخذ كل واحد من الحاضرين يفكر ويجتهد ويجيب بإجابة قد تختلف أو تتشابه مع الآخرين. فمنهم من يقول: الحب أن أسعد غيري، وآخر يقول: الحب أن أفضل غيري على نفسي، وآخر يقول: الحب أن أضحي من أجل الآخرين، وآخر يقول: الحب أن أجبر خاطر الآخرين، وهكذا كل واحد يجيب إجابة. انتهى أستاذ شريف من خلال هذه الإجابات إلى تقسيم مجموعة الحاضرين إلى قسمين: قسم إجابته كانت مقنعة ومريحة إلى القلب، وقسم آخر كانت إجابته غير مريحة، وقال لهم: سترون الآن الفرق بين كل هذه الإجابات. ودعا المجموعة التي كانت إجابتها غير مريحة ودعاها إلى مائدة الطعام. جلس أستاذ شريف إلى مائدة الطعام وطلب من المجموعة التي كانت إجابتها غير مقنعة وغير مريحة للقلب، طلب منهم الجلوس إلى المائدة معه، وأحضر الحساء أي الشوربة، وسكب لكل واحد منهم الحساء أو الشوربة في الطبق الذي أمامه، وأعطى لكل واحد منهم ملعقة يتجاوز طولها المتر، واشترط عليهم أن يشربوا الحساء بهذه الملعقة العجيبة، وأخذ ينظر إليهم منتظرا النتيجة. حاولوا كثيرا لكن لم يفلحوا وفشلوا في تناول الحساء، لأن كل واحد منهم لم يستطع أن يوصل الحساء بالملعقة إلى فمه دون أن يسكبه على المائدة، وبالتالي لم يستطع أحد منهم أن يشرب أو يأكل بهذه الملاعق، وقاموا كلهم جائعين. وهنا قال لهم أستاذ شريف: إذن فلتأتي المجموعة الثانية التي أجابت على سؤالي.
4: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب.
3: أجابت بإجابات مقنعة مريحة قريبة من القلب ومن وصايا القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأجلس هذه المجموعة على نفس المائدة ووضع أمام كل واحد منهم طبقا فيه الحساء أو الشوربة، وأعطى كل واحد منهم نفس الملعقة العجيبة التي يبلغ طول يدها إلى المتر، وطلب من هذه المجموعة أن تشرب الحساء.
2: كيف تصرفت المجموعة الثانية؟
3: سأجيبكم. انتظر أستاذ شريف وإذا به يرى كل واحد من هذه المجموعة يأخذ ملعقة ويملأها بالحساء أو الشوربة ثم يمدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك أطعم كل واحد منهم الشخص الذي يجلس أمامه، وشبعوا جميعا وقاموا وهم يحمدون الله تعالى. وهنا وقف أستاذ شريف سعيدا بهم وطلب رأي ابنته فقالت:
2: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر في أن يشبع غيره شبع الجميع.
3: وهنا تعجب الفريق الأول الذي لم يحسن التصرف ولم يفكر كل واحد إلا في نفسه فقط، وشعر بالخجل لعدم التوفيق في هذا الاختبار، وفهمت هذه المجموعة الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب. وقامت هذه المجموعة وشكرت المجموعة الثانية على حسن تصرفها والتوفيق في هذا الاختبار، وقاموا جميعا وشكروا أستاذ شريف على حكمته وحسن اختياره لهذا النموذج حتى يصل إليهم معنى الحب الحقيقي لإسعاد الآخرين، كما تعلمنا من نبينا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بذلك حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله.

0: وهنا ستسألون السؤال المعتاد،
1: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: فأجيبكم أن حكاية اليوم تعلمنا الكثير من القيم والفضائل وحب الخير للآخرين كما نحب لأنفسنا، ولا نكون أنانيين نفكر في أنفسنا فقط كما فعلت المجموعة الأولى مع الملاعق الطويلة. ونتعلم أيضا أن العطاء خير والعاطي هو الرابح دائما، وأن يكون حب الخير للآخرين ليس بالكلام وإنما بالأفعال والتصرفات، كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار عليهم جميعا الصلوات والبركات. جعلنا الله تعالى وجعلكم أحبابي نحب الخير لكل من حولنا ولأوطاننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم. تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. الصحة نعمة عظيمة من أجل وأعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، ومن ثم فإن علينا صيانة هذه النعمة بكل السبل، والمحافظة على الجسم من التعرض للأمراض، والتي منها للأسف ما يصيب الإنسان أحيانا في الخفاء ودون أعراض تسبقه. وهذا هو موضوعنا اليوم الذي نريد أن نلفت نظر السادة المستمعين إليه. هناك أمراض تسمى بالقاتل الصامت، ومن هذه الأمراض ضغط الدم المرتفع. حول هذا الموضوع نلتقي اليوم مع الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية. أهلا وسهلا دكتور محمود.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. ويعني إحنا خدنا العبارة بتاعت القاتل الصامت ده مش عشان بس إن إحنا هنخوف السادة المستمعين أو إن إحنا هنقول كلام يكون مقلق ليهم، لا بالعكس، فبنفكر في الوقاية والحماية للمرضى وإن إحنا نقدر نحميهم من مرض ارتفاع ضغط الدم. لأن ليه إحنا هنقول القاتل الصامت؟ هنقولنا القاتل الصامت لأن إحنا فعلا يعني ضغط الدم ممكن الإنسان ما يتنبهش إن في ارتفاع في ضغط الدم بالنسبة له، وممكن إن هو يشتكي من بعض الأعراض البسيطة واللي هي بعض الوقت بتروح هذه الأعراض، والإنسان ده يبقى عنده ارتفاع شديد في ضغط الدم وهو لا يشعر به، وبيؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا ممكن لا قدر الله تؤدي إلى الوفاة، فعشان كده يتقال عليه القاتل الصامت.
1: نعم، يعني لو في البداية دكتور بشكل مبسط، ما معنى ضغط الدم وما نقصد بارتفاعه؟ يعني ايه ارتفاع ضغط الدم؟
2: احنا في مستوى مناسب في ضغط الدم اللي هو بيسري من القلب للشرايين وله معدل قياسه بالمليمتر الزئبقي، وإذا زاد الضغط عن هذا المعدل بيؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا، عشان كده بنقدر إن احنا نشخص بقياس ضغط الدم. وضغط الدم احنا لنا كلنا نعرف إن عندنا رقمين، زي الناس ما بتقول البسط والمقام. البسط ده عبارة عن اللي هو ضغط الدم الشرياني أثناء انقباض عضلة القلب، والمقام اللي هو ضغط الدم الانبساطي واللي هو أثناء ارتخاء عضلة القلب. بيبقى له رقم معين، إذا زاد عنه بنحدد إن المريض ده في أي مرحلة من ارتفاع ضغط الدم. لكن لو رجعنا تاريخ الأرقام بتاع ضغط الدم هنلاقينا كل ما في السنين الأخيرة الأرقام بتقل، يعني دلوقتي آخر تقسيمة لارتفاع ضغط الدم اللي هي في السنة اللي فاتت سنة 25 ضغط الدم دلوقتي، عشان أقول إن الإنسان ضغط دمه طبيعي لازم يكون أقل من 120 على 80.
1: نعم،
2: الأرقام دي ما كانتش موجودة زمان. وإن أنا في حطوا نسبة كمان، إن أنا في مريض اللي هو ضغطه من 120 ل 129 والانبساط بتاعه أقل من 80، المريض ده أنا بقول له أنت ضغطك عالي، بنوجه له زي إنذار، أنت خلي بالك أنت في مرحلة بعد شوية هتبقى أنت مريض ضغط. إذا كان ضغطك كام؟ 130 ل 139 اللي هو البسط، ومن 80 ل 89 المقام. ده قبل كده ما كناش بنعتبره مريض ضغط، دلوقتي بقى مريض ضغط مرحلة أولى.
1: إيه السبب يا دكتور؟
2: ده من أجل الوقاية والحماية، يعني أقدر ندي حماية أكتر، لأن كل ما ارتفع ضغط الدم هيبقى له تأثيرات ضارة على الشرايين، على شرايين المخ، على شرايين الكلى، على شرايين القلب، فيبقى فيه مضاعفات كتيرة جدا. فكل ما كان ضغط الدم عند مستوى أقل كل ما كانت الحماية والوقاية من هذه الأمراض أفضل بكثير.
1: نعم، هو طبعا من كلام حضرتك يتضح أن الإنسان يعني لابد من الاطمئنان على نفسه، حتى لو لم يكن يدرك أنه عنده ضغط، أو حتى هو إنسان سليم، لابد من الاطمئنان على الضغط لما يترتب على ارتفاع هذا الضغط من مضاعفات خطيرة كما تبدى من كلام حضرتك.
2: تمام.
1: لو تحدثنا يا دكتور عن أسباب الإصابة أو الدخول لمرحلة الضغط المرتفع.
2: هو احنا عندنا الضغط حاجتين مهمين جدا، احنا بنقول في ضغط دم اولي وضغط دم ثانوي. الضغط الدم الثانوي اللي هو بيكون فيه اي عضو من الجسم فيه مشكلة طبية بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، وعلاج هذا المرض ممكن يؤدي الى اختفاء ضغط الدم.
1: وضح لنا أكتر يا دكتور.
2: زي مثلا امراض الكلى المزمنة، الكلى لو فيها تعب ممكن بترفع ضغط الدم، لو في بعض تأثيرات في غدد معينة بتفرز هرمونات معينة بترفع ضغط الدم، فده بيبقى ضغط دم ثانوي.
1: لو اتصلحت الأمراض أو
2: لو
1: المشكلات
2: اتصلحت
1: الأساسية
2: المشكلات
1: يغيب.
2: بيختفي الضغط، بيختفي الضغط. ممكن برضو زي شرايين الكلى، أمراض الكلى، أمراض الغدد الصماء، في كذا مرض منهم بيأثر، في يعني السمنة ممكن تأثر، في حاجات ثانوية كتير ممكن تأثر إلى ارتفاع ضغط الدم، وعلاج هذه الأمراض يؤدي الى اختفاء ضغط الدم. الضغط
1: المرتفع
2: الدم اللي موجود بقى في معظم الناس والمثل اكتر من 90% من نسبة ضغط الدم اللي موجود بيكون بنقول عليه ضغط الدم الاولي، اللي هو بيبقى ايه زي مجموعة من الاسباب، لكن ما فيش سبب معين او عضو معين فيه مشكلة، لكن بتبقى مجموعة من الاسباب ومن على رأسها الاسباب الجينية او الوراثية. يعني احنا دايما العائلات اللي بيفيها ضغط بنقول غالبا الناس هيجي لهم ضغط، زي السكر برضو كده، بعض العائلات اللي عنده سكر ممكن قريبه او اللي هو في العيلة يجيله المرض نفسه يعني. فضغط الدم بيمثل كده، لكن كمان بيخش معانا بعض الحاجات زي زيادة الملح في الاكل، زي زيادة الوزن، زي القلق والتوتر، زي عدم النوم المنتظم. يعني عدم النوم المنتظم ده يعتبر احد اسباب ارتفاع ضغط الدم الاولي.
1: وربما يا دكتور هذا هو السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم في
2: صحيح
1: الفترة الأخيرة مع توترات الحياة والشباب سهرانين طول الليل ولفترات ويناموا لفترات متأخرة من النهار، مفيش انضباط في النوم، يعني لذلك ممكن تلاقي سن صغير
2: سن
1: ومصاب
2: صغير
1: بالضغط
2: يصاب بضغط
1: المرتفع
2: الدم يعني. احنا يعني
1: وتوترات الحياة
2: التوترات
1: الكتيرة.
2: السايكولوجيكال فاكتور يعني ده مهم جدا. يعني
1: العوامل
2: احنا
1: النفسية.
2: العوامل النفسية مش هنغفلها برضو، العوامل النفسية طبعا ده مهم جدا، القلق والتوتر وضغوطات الحياة اعتقد انها برضو من احد مسببات ارتفاع ضغط الدم. كما اننا كمان يعني التلوث الهواء يعني برضو ممكن ان هو بيتذكر كأحد المسببات لارتفاع ضغط الدم الأولي أو العوامل المساعدة لارتفاع ضغط الدم الأولي.
1: يعني الهواء الملوث بعوادم السيارات والمصانع والحاجات دي دكتور ممكن
2: ممكن
1: تؤدي لارتفاع
2: أحد
1: الضغط.
2: المسببات لارتفاع الضغط.
1: سبحان الله، يعني ربما ده السبب في الارتفاع الملحوظ، يعني عدد كبير من الناس بيعاني فعلا من الضغط المرتفع في المجتمع حاليا.
2: حاليا أسامة احنا هناخد يعني من كلام حضرتك يعني الصورة في مصر إيه؟ يعني احنا في مصر عن الضغط بتاعنا يعني احنا النسبة بتاعتنا قد ايه. يعني احنا من سنين قليلة كان عندنا مثلا نسبة 26%، ودلوقتي بقينا وصلنا 30% في اخر احصائيات.
1: نعم،
2: يعني ده رقم كبير جدا، 30%
1: من المجتمع
2: من المجتمع
1: المصاب.
2: يعني ملايين فمصابين بارتفاع ضغط الدم. وبعدين المشكلة مش بس في كده، يعني احنا في ارقام برضو ان مثلا كم واحد يعرف من اللي عندهم ضغط؟ ما بيجيبش 40% ان هم عندهم علم ان هم عندهم ضغط. طيب كم واحد من اللي عارف انه عنده ضغط بياخد علاج؟ نسبة برضو قليلة اللي بياخد علاج. طيب اللي خد علاج كم واحد برضو قدر ان هو يظبط ضغطه؟ نقول ان احنا نقول احنا عالجنا نفسينا لحد ما جبنا الرقم المظبوط. ودي برضو نقطة مهمة، ان احنا المريض لما يجي بنقول له احنا عاوزين رقم كذا عشان يبقى شاهد على نفسه ان هو خد العلاج ولا ما خدش، الرقم بتاع الضغط المظبوط اللي هو هيحميه من المضاعفات
1: اللي هو كام
2: موجود
1: يا
2: ولا مش
1: دكتور؟
2: موجود، اللي اقل من 120 على 80
1: أقل من 120 على
2: ان
1: 80.
2: احنا وصلنا لكده.
1: نعم،
2: فاحنا يعني برضو دي نقطة مهمة وهتساعدنا ان احنا مع المريض نقدر نوصل للعلاج المناسب اللي هو قدر ان هو يظبط لي ضغطي ويقدر يحمي لي المريض.
1: إن شاء الله يا دكتور نستكمل مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الذي كما قلنا يمس كثير من الناس وكثير من الأسر في المجتمع في الآونة الأخيرة، ضغط الدم المرتفع، في لقائنا القادم بإذن الله نستكمله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: 2:03 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الممتحنة والصف.

إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 6:41، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. إخوة الإيمان والإسلام، جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. يحذرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر، فيقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويبين لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل المشي إلى المساجد، إلى بيوت الله، لأداء فرائض الصلاة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون، وأن تتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تتقبل منا صالح أعمالنا يا أكرم الأكرمين. نسألك ربنا ألا تحرمنا من صلاة الجماعة ما دمنا أحياء. نسألك ربنا ألا تحرمنا من مساجدك للصلاة ما دمنا أحياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة 5 دقائق، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. إذا أقيمت الصلاة للفرد والرجل يصلي تحية المسجد أو نافلة، هل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل في الجماعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، يكره الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة، يعني إذا بدأت الصلاة المفروضة في الإقامة لا نبدأ في النافلة، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع في النافلة، يعني هو بدأ وحده بصلاة النافلة أو تحية المسجد، هنا إن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة، لأن صلاة الجماعة أفضل، لحديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت، فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

0: رفيق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 81 و 82 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل تحدثت سورة آل عمران عن بعض رذائل أهل الكتاب وعن التحذير من شرورهم، فقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدراس، أي دخل المكان الذي يتدارس فيه اليهود علومهم، فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله، قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، وإنا لا نتضرع إليه كما تتضرعون أنتم إليه، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن عدو الله هذا قد قال قولا عظيما، يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فلما قال ما قال غضبت لله فضربت وجهه. فجحد فنحاص ذلك وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والمعنى: لقد سمع الله تعالى قول أولئك اليهود الذين نطقوا بالزور والبهتان، فزعموا أن الله تعالى فقير وهم أغنياء. والمقصود من هذا السماع لازمه، وهو العلم والإحاطة بما يقولون من قبائح، ثم محاسبتهم على ما تفوهوا به من أقوال وما ارتكبوه من أعمال. وقوله عز وجل: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي سنسجل عليهم في صحائف أعمالهم قولهم هذا، كما سنسجل عليهم قتلهم لأنبياء الله تعالى بغير حق. وقد قرن سبحانه قولهم المنكر هذا بفعل شنيع من أفعال أسلافهم، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لإثبات أصالتهم في الشر واستهانتهم بالحقوق الدينية، وللتنبيه على أن قولهم هذا ليس أول جريمة ارتكبوها، وليس أول معصية استباحوها، فقد سبق لأسلافهم أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، وللإشعار بأن هاتين الجريمتين من نوع واحد، وهو التجرؤ على الله تعالى، فقتل الأنبياء هو تعد على أمناء الله في الأرض الذين اختارهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته، وأن قولهم إن الله فقير إنما هو تطاول على ذات الله عز وجل، ووصف له بما لا يليق به سبحانه. وأضاف سبحانه القتل إلى المعاصرين للعهد النبوي من اليهود، مع أنه حدث من أسلافهم، لأن هؤلاء المعاصرين كانوا راضين بفعل أسلافهم ولم ينكروه، وإن لم يكونوا قد باشروه، ومن رضي بجريمة قد فعلها غيره فكأنما قد فعلها هو. ثم صرح سبحانه بأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بوقوعهم في العذاب، فقال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ذلك العذاب الشديد الذي حاق بكم أيها اليهود إنما هو بسبب ما قدمته أيديكم من عمل سيء، وما نطقت به أفواهكم من قول منكر، فقد اقتضت حكمة الله عز وجل واقتضت عدالته ألا يعذب إلا الذي يستحق العذاب، وأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم مبشرا: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم نور به قلوبنا، ونور به بيوتنا، ونور به على الصراط طريقنا. اللهم ارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حسن الاستماع إليه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من أول سورة الحج وحتى ختام السورة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

تَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك

فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر،

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك

الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم.

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم.

0: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحج وحتى ختام السورة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 17 دقائق من بعد صلاة المغرب تأتيكم فقرة من المصحف المرتل، ولكن برواية قالون للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما يتيسر من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القارئ.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم، سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل القلوب الموصولة بالله أن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة الحسن البصري رضي الله عنه: إصلاح القلب أهون من إصلاح العمل، ولكن الناس اشتغلوا بالظاهر. فيا أيها الأحباب، لا تخربوا الحياة بخراب قلوبكم بالأحقاد والأحساد والغل والكراهية والقطيعة. فكم من عبد أتقن صورة العبادة وأداها ظاهرا وأهمل باطنها، فخرج عمله جسدا بلا روح. أيها الأحبة، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فاحذروا فساد قلوبكم، وإن أخطر ما يفسد الصدق الالتفات، أي أن تلتفت بقلبك إلى الخلق من دون الخالق، وأنت تزعم أنك متوجه إلى الحق. قال سيد العلامة يحيى بن معاذ رحمه الله ورضي عنه: الإخلاص تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، أي أن تتجرد بقلبك لله، تنفق لله، تصافح لله، تسامح لله، تتصدق لله، تصل رحمك لله، تنفق على جارك لله، تعود المرضى لله، تفشي السلام لله. وقيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فيا أخي، إن العبد الصادق لا يعمل ليمدح، لا ليقال فلان منفق، فلان تقي، فلان عابد، فلان يتردد على المساجد. العبد الصادق الحقيقي لا يعمل ليمدح، ولا يترك العمل خوفا من الذم، إنما يعمل لأن الله أمره بالعمل، ولأن العبودية تقتضي الطاعة. أيها السائرون إلى الله، اعلموا أن الصدق امتحان طويل، لا يعرف في بدايات الطريق، بل عند التعب، عند الفتور، عند تأخر الفتح. نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة ذو النون المصري رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من علامات الصدق: استواء المدح والذم من العامة، أي لا يعنيك أن

اعلم ان في قلبك بقية التفات تحتاج الى مجاهدة. اذا علينا بالمجاهدة لتصفية قلوبنا. القلب اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، كما قال سيدنا رسول الله: فصفوا قلوبكم لله، تواصلوا وتسامحوا وتحابوا فيما بينكم وتكاملوا وتعاونوا حتى تصفو قلوبكم مع الله. فإذا صفت نقت، وإذا نقت ارتقت، وإذا ارتقت اتصلت بالله وبسيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ضمن رحلتنا القرآنية المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 60 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 61 بعد 100 إلى الآية 64 بعد 100 من السورة المباركة. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم.

0: رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا وتلقينا الآيات المباركات من الآية 61 بعد 100 إلى الآية 64 بعد 100 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هيا إخوة الإيمان مع فضيلة الشيخ ياسر نتعلم كيف نقرأ الآيات المباركات كما أنزلت على رسول الله وكما استمعنا إليها الآن. فضيلة الشيخ ياسر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تعالى: قل إن

لام الفعل في كلمة قل جاء بعدها همزة فحكمها الإظهار، ونذكر بأن لام الفعل تدغم في اللام والراء فقط وتظهر عند باقي الحروف، وتغن النون المشددة من كلمة إنني، وتمد الياء من قوله تعالى ربي إلى بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل، ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى صراط مستقيم، وفي قوله تعالى قيما ملة، ويخفى عند الدال مع الغنة مرققة في قوله تعالى مستقيم دينا، ويخفى مع الغنة مفخمة في قوله تعالى دينا قيما، وتقلقل الباء من كلمة إبراهيم مع وجوب تفخيم الراء في هذه الكلمة لأنها مفتوحة، ويجوز الوقف على كلمة حنيفة من قبيل الوقف الكافي مع مراعاة إبدال التنوين فيها ألفا حال الوقف، وتمد هذه الألف بمقدار 2 حركات من قبيل مد العوض.

قوله تعالى: وما كان من المشركين. لام ال في كلمة المشركين وقعت قبل الميم، فحكمها الإظهار القمري. وعد بعضهم كلمة مستقيم فاصلة، وعند حفص فاصلة هذه الآية عند كلمة المشركين، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

آمين. تغن النون المشددة في كلمة إن، ويراعى ترقيق اللام في كلمة صلاتي في رواية حفص ومن وافقه. وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة العالمين، والوقف عليها من قبيل الوقف الحسن هكذا.

0: آمين. قوله تعالى: لا شريك له، يجوز الوقف هنا من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ترقق الراء وصلا ووقفا في كلمة أمرت لأنها ساكنة بعد كسر أصلي، وليس بعدها حرف من الحروف السبعة المجموعة في قولهم خص ضغط قظ. وتحذف الألف من كلمة وأنا حال الوصل، وتثبت في حال الوقف فقط.
1: فضيلة الشيخ ياسر، هل هناك في القرآن الكريم ألفات أخرى محذوفة في الوصل ثابتة في الوقف مثل أنا؟
0: نعم، الألفات التي تحذف وصلا وتثبت وقفا في رواية حفص سبع ألفات، هي أنا حيث وردت في القرآن الكريم، مثل وأنا أول المسلمين، الثانية لكن في قوله تعالى لكن هو الله ربي في الآية 38 من سورة الكهف، الثالثة الظنون في قوله تعالى وتظنون بالله الظنونا في الآية 10 من سورة الأحزاب، الرابعة الرسول في قوله تعالى يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في الآية 66 من سورة الأحزاب، الخامسة السبيل في قوله تعالى فأضلون السبيل في الآية 67 من سورة الأحزاب.

0: كافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، في الآية الرابعة من سورة الإنسان. ويجوز لحفص في هذه الكلمة حال الوقف إثبات الألف أو حذفها. الكلمة السابعة قواريرا في الموضع الأول فقط من سورة الإنسان، في قوله تعالى: وأكواب كانت قواريرا، في الآية الخامسة عشرة من سورة الإنسان. فهذه الألفات السبع تحذف حال الوصل وتثبت حال الوقف.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر، ونستكمل مع الإخوة المستمعين شرح الأحكام.
0: تظهر لام التعريف في كلمة المسلمين، وتنتهي الآية بالاتفاق عند هذه الكلمة، والوقف عليها من قبيل الوقف التام، هكذا: وأنا أول المسلمين. قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. التنوين في قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، حكمه الإدغام في الواو مع الغنة. ويجوز الوقف على كلمة شيء من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. التنوين في قوله تعالى: نفس إلا، حكمه الإظهار الحلقي. ويجوز الوقف على كلمة عليها من قبيل الوقف الكافي، هكذا: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. تفخم الراء وصلا وترقق وقفا في كلمة تزر وفي كلمة وزر، بينما تفخم في الحالين في كلمة وازرة وفي كلمة أخرى. ويجوز الوقف على كلمة أخرى من قبيل الوقف الحسن، هكذا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تغن الميم من كلمة ثم، وتدغم الميم الساكنة في الميم مع الغنة في قوله تعالى: إلى ربكم مرجعكم، وتظهر عند الفاء في قوله تعالى: مرجعكم فينبئكم، وفي قوله تعالى: كنتم فيه، وتخفى مع الغنة في قوله تعالى: فينبئكم بما، وتنتهي الآية بالإجماع عند كلمة تختلفون، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام، هكذا.

0: يفون.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية تحت عنوان فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد اصطفى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره وأعلى قدره، فقال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، وجعل محبته أصلا من أصول الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن أصدق صور المحبة وأيسرها الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة خفيفة على اللسان، عظيمة في الميزان، لا تحتاج إلى وقت مخصوص ولا مشقة. وقد تضافرت النصوص الشرعية على بيان فضلها وعظيم ثمرتها في الدنيا والآخرة. فللصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل عظيمة ومنح جليلة، منها نيل رحمة الله عز وجل وعميم فضله بكثرة الصلاة والسلام عليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهي مضاعفة للجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه مرة أثابه الله عشرا. ومن فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفار الملائكة للمصلي ودعاؤها له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي. فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار، وطلب الرحمة للعبد من الله، وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة. وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال شفاعته. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ومن فضائلها كذلك رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. ويتشرف المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه سلامه ويرد عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لا تحصى ولا تعد، فمنها ما ظهر ومنها ما خفى، ولا يدرك كنهه وعميم بركتها إلا من ذاق، ويكفي من لازمها راحة النفس والبال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتذوق حلاوة الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وختاما، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله تعالى الذي أمر عباده بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه سبحانه يصلي عليه في الملأ الأعلى هو وملائكته، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويكفي المصلي شرفا أن صلاته وسلامه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه، فلنحرص على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في كل وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي.
2: إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن سيرة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، أحد أعلام الأزهر الشريف وأحد العلماء الذين جمعوا بين سعة العلم وعمق الفكر والحرص على خدمة الإسلام وقضايا الأمة. فقد ترك الشيخ شلتوت أثرا واضحا في الحياة العلمية والفكرية والدينية، ولم يكن أثره مقصورا على عصره، بل امتد من خلال علمه ومؤلفاته وتلاميذه ليبقى حاضرا في مسيرة الفكر الإسلامي. كان للشيخ محمود شلتوت عطاء علمي متميز، فقد تتلمذ على يديه عدد كبير من طلاب العلم، من أبرزهم الشيخ محمد فوزي والدكتور محمد البهي والدكتور محمد عبد الله ماضي وغيرهم ممن نهلوا من علمه واستفادوا من منهجه وفكره. أيها الإخوة المؤمنون، وتحت عنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نستمع إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله سبحانه فيما يحكيه عن إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد أراد الله أن يسمو بالناس وقد خلقهم للتآلف والتعاون والتعمير والبناء، أراد أن يسمو بهم إلى ما يحقق لهم سعادتهم وخيرهم ويكونون به مظهرا لرحمة الله بعباده، فرضي لهم الإسلام دينا وجعل شعاره الموحد لأبنائه الوحدة في التوجه إليه والإخلاص له وتلقي دعوته. وهذا دعاء أبيهم إبراهيم وولده إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، دعيا لأنفسهما بالإسلام لله والإخلاص لله والنزول على حكمه وتشريعه والاعتصام بدعوته دون أن يكون لشيء من سلطان الدنيا ومشتهيات النفس ومقتضيات العصبية سلطان على قلبيهما. وبمقتضى تلك الدعوة، وهي أن يجعلهما الله مسلمين له، لم يقفا فيها عند حد الدعوة لأنفسهما، بل امتدت محبتهما للخير إلى غيرهما من الأبناء والذرية، ودعيا لهم بما دعيا به لأنفسهما: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبذلك كان الشعار الأول الذي طلبه جد العروبة للأبناء والذرية أن يكونوا أمة مسلمة لله، يدفعها إلى العمل الإيمان بالله، وتزكيها الرحمة بخلق الله، ويتوج حياتها التعاون والوحدة في سبيل الخير والسعادة. وبذلك كانت الوحدة في الإيمان والعمل أساسا وشعارا للجماعة في نظر الإسلام منذ أن وضعت اللبنة الأولى في بناء الإسلام على عهد مؤسسيه جدي العروبة إبراهيم وولده إسماعيل. ومن هنا كانت العروبة والإسلام قوتين تشد إحداهما أزر الأخرى وتهيئان النفوس المستعدة للخير والصلاح إلى اقتحام ما يضعه الشر والفساد في طريق النمو الإنساني. وحينما تكامل البشرية نموها وعظم استعدادها وافاها الإسلام بكتاب عربي مبين ورسول عربي كريم وأفرغ على أتباعه صبغة الوحدة والجماعة، أفرغ عليهم وحدة العقيدة ووحدة العبادة ووحدة السلوك ووحدة النظام ووحدة الأهداف، وأخذ يناديهم بنداء يحرك في نفوسهم كل هذه المعاني مترابطة متعانقة، ناداهم بعنوانها الجامع الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبذلك كشف لهم الغطاء عن المعتصم الذي يتمسكون به ولا يحيدون عنه، وهو تقوى الله والاتجاه إليه والاستعانة به في تنفيذ أوامره والعمل بما وضعه من سنن في سبيل إسعاد البشرية ورقيها. وفي الوقت الذي يناديهم بهذا الجانب الإيجابي يناديهم محذرا إياهم من الجانب المقابل، وهو الاندفاع إلى جانب الشر وموالاته والاقتراب منه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وفيما بين الإرشاد إلى الوقاية الإيجابية اتقوا الله حق تقاته والإرشاد إلى الوقاية السلبية لا تتخذوا بطانة من دونكم يرشدهم إلى التمسك بأنفسهم والمحافظة على شخصيتهم التي تكونها الوحدة والجماعة، ويضع أصولها كتابهم ويبين حكمها رسولهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه صرح الرسالة التي تمثلت من القدم في دعوة جدي العروبة والإسلام. والاعتصام بحبل الله أيها السادة له مقتضيات لا يتحقق دونها، ولا يقع عند الله موقع القبول إلا إذا تحققت تلك المقتضيات وقام المعتصمون بتبعاتها على الوجه الذي رسمه الله طريقا لكمال الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله.

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق تحت عنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ أي يؤخر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. رواه الترمذي. مثرات في المال أي غنى في المال. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

0: كنا مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن المغرب. القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما تيسر من سور القمر والرحمن وقصار السور والفاتحة وأول البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم.
1: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر

فانتصر.

فدعا

عليك.

ولقد تركنا.

إن

ألا تطغوا في الأرض.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشيات وله

وله الجوار المنشآت وله

0: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
1: صلى الله عليه وسلم
0: والليل

ألم يجدك يتيما

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث.

0: صلوات ربي وسلامه
1: ووضعنا

ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت

قل يا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: استعيذ من الحسد والله.
1: بسم الله

0: معهم.
1: الله يا دكتور الله اكبر.
2: صل على حضرة النبي.
0: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

0: هدى للمتقين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن المغرب للقارئ الشيخ أحمد نعينة، حيث تلا علينا ما تيسر من صور القمر والرحمن وقصار السور والفاتحة وأول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

وأن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى قبل 8:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ طه الفاشني يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الذين ظلموا الصيحة

لكم فاتقوا الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا ألقار شيخ طه الفاشني ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية قالون للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 59 إلى الآية 104 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. قرأ قالون بإسكان الهاء على التخفيف هكذا: وهو الذي يتوفاكم بالليل. ومثلها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى هكذا: جاء أحدكم الموت. وله على هذا الإسقاط القصر وهو المقدم، والمد بمقدار 4 حركات، وهو أسرع الحاسبين. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو أسرع الحاسبين. قوله تعالى: لئن أنجانا من هذه. قرأ قالون بالتاء على الخطاب هكذا: لئن أنجيتنا. قوله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قرأ قالون بإسكان النون وتخفيف الجيم هكذا: قل الله ينجيكم منها. وهو من أنجى رباعيا، مع ملاحظة إخفاء النون عند الجيم مع الغنة بمقدار 2 حركات، وخرج الموضع الأول: قل من ينجيكم. قوله تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. إذا وصلنا بعض بكلمة انظر. قرأ قالون بضم أولى الساكنين، وهو تنوين الضاد هكذا: ويذيق بعضكم بأس بعض ننظر. قوله تعالى: وهو الحق. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو الحق. إلى الهدى ائتنا لجميع القراء إذا وقفنا على قوله تعالى الهدى. نبدأ بإبدال الهمزة الثانية هكذا: إيتنا. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بإسكان الهاء: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قوله تعالى: إني أراك وقومك في ضلال مبين. قرأ قالون بفتح ياء الإضافة هكذا: إني أراك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى: قال أتحاجوني في الله وقد هدان. قرأ قالون بتخفيف النون، ويصير مد الجيم مدا طبيعيا لا لازما هكذا: أتحاجوني في الله وقد هدان، بحذف نون الوقاية إحدى اللغات، والحذف لم يك أولا هكذا قال الشاطبي. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء. قرأ قالون درجات بغير تنوين على الإضافة هكذا: نرفع درجات من نشاء على إضافة درجات إلى من. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته

وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون

فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض

صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم

0: صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القار الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 59 وحتى الآية 104 من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القار الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا، وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره القربات عنا، إذا نزلت بساحتنا الكروب.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 92 من سورة هود. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. تعرفنا على موضع الوقف الأول، نأتي إلى موضع الوقف الثاني.
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف الثاني في هذه الآية على ظهريا، من قوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا. واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو كاملا أو كافيا، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوقه. فأما ما يسوق الوقف فعلى اعتبار أن جملة إن ربي بما تعملون محيط مستأنفة، وهذا أسلوب خبري مستعمل في التهديد والوعيد.
5: نعم دكتور عبد الكريم، وما سر استحسان الابتداء بجملة إن ربي بما تعملون محيط؟
4: ومما يحسن الابتداء بهذه الجملة إن ربي بما تعملون محيط أنها صدرت بإن مكسورة الهمزة مشددة النون، والجملة بكمالها تأكدت بإن واسمية الجملة، وذلك للمبالغة في التهديد، ولأن مضمون الخبر حقيقة عظيمة، ومن الحقائق العظيمة أن يعبر عنها بأسلوب ثقم مثلها. وهذه الجملة وهي قول الله تعالى إن ربي بما تعملون محيط فصلت عما قبلها لأنها استئناف كما تقر، والمعنى أنه جل وعلا قد أحاط علما بأعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها. وفي قوله تعالى محيط استعارة تبعية، حيث شبه فيها علم الله تبارك وتعالى بكل شيء بإحاطة الظرف بالمظروف وتقديم بما تعملون على محيط للاهتمام لا للقصر ولما فيه من المبالغة في التهديد. ويرى الإمام الجعبري أن الوقف على قوله تعالى واتخذتموه وراءكم ظهريا كامل، أي وقف تام. ولعل الوجه عنده أن جملة إن ربي بما تعملون محيط عامة الدلالة، أي إن ربي بما تعملون محيط بما له من الإحاطة بكل شيء وجودا وعلما وقدرة.
5: نعم، وما الذي يسوغ وصل الجملتين؟
4: وأما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن قوله تعالى إن ربي بما تعملون محيط تعليل لمفهوم الجملة السابقة المستفهم بها إنكارا عن عزة رهته عليهم من الله الذي يتوكل عليه ويستنصر به. ومن مصوغات الوصل أيضا أن الآية الكريمة كلها في محل نصب مقول القول، وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
5: رأس الآية إن ربي بما تعملون محيط، هل نقف أم نصل الآيتين؟
4: إن الوقف على رأس هذه الآية إن ربي بما تعملون محيط قال الإمام النحاس صالح وليس بتمام، لأن ما بعده متصل بما قبله. وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى إن ربي بما تعملون محيط جائز، فمن وقف فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة سيقت لتهديدهم وتوبيخهم. ويرى البلاغيون أن قوله تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم استئناف بياني. وأما من وصل فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى ويا قوم اعملوا عاطفة، وهو من باب عطف النداء على مثيله لأجل زيادة التنبيه وتحقيقه، والمقصود عطف الجملة التي تلي هذا النداء على الجملة التي وليت النداء الأول، وكلاهما فيه إشارة إلى التهديد والوعيد، أي أنه عليه السلام لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم زاد في توبيخهم وتهديدهم، فقال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل.
5: نعم، هل هناك مسوغات أخرى للوصل بين الجملتين؟
4: ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، وهو شعيب عليه السلام، فهو الذي خاطبهم بهذا كله، إلا أنه يحسن الوقف لرأس الآية، ولذلك قال الإمام ابن الإخشيد محيط سنة.
5: نعم، نأتي إلى الآية 93 من سورة هود ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إلى آخر الآية، أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
4: في هذه الآية الكريمة 4 وقوف. الوقف الأول على مكانتكم من قوله تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وقد أورده الإمام الجعبري ووسمه بالتام، والتام عنده ما تم به المعنى، وهو عند غيره في درجة الكافي. وأرى والله أعلم أنه وقف جائز.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال الشيخ نصر الدين طوبار.

كنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار في هذا الابتهال. الحمد لله الذي علا فقهر وملك فقدر وعفا فغفر وعلم فستر. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا. سبحانك يا رب، لا يقال لغيرك سبحان، وأنت عظيم البرهان شديد السلطان، لا يعجزك إنس ولا جان. الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة العشاء بصوت الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 5:22، وتشرق شمس القاهرة قبل 7:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما تيسر من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار شيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: إن مع العسر يسرا. أكتوبر حين عاد الأمل بعد الانكسار، وجاء نصر أكتوبر ليعلمنا أن الهزيمة ليست نهاية الطريق، وأن الإيمان إذا اقترن بالعمل والإعداد صنع من الألم أملا، ومن الانكسار بداية جديدة. وتبقى أكتوبر رسالة لكل جيل أن العسر لا يدوم، وأن الأمم إذا أخذت بالأسباب استعادت ثقتها وكرامتها. ضيفنا الكريم، كيف يصنع الإيمان من الانكسار قوة، ومن الهزيمة بداية، ومن العسر طريقا إلى اليسر؟ وكيف نقرأ نصر أكتوبر في ضوء قول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟
8: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فليس أشد على الإنسان من أن ينكسر وهو يظن أن الانكسار نهاية، وليس أخطر على الأمم من أن تهزم في معركة ثم تسمح للهزيمة أن تنتقل من ميدانها إلى قلوب أبنائها. فهناك هزيمة تقع في الأرض، وهناك هزيمة تقع في النفس، وأخطر الهزائم هي تلك التي تقنع الإنسان أنه لن يقوم بعد سقوطه. وهنا يأتي القرآن الكريم لا ليمسح على القلب فقط، ولكن ليعيد بناء القلب. يأتي ليقول لكل منكسر: لا تحسبن العسر نهاية الطريق، ويقول لكل متعب: لا تحسبن الليل قدرا أبديا، ويقول لكل من ضاقت عليه الأرض: إن مع العسر يسرا. لم يقل الله تعالى بعد العسر يسر فقط، بل قال مع العسر، أي أن بذرة الفرج قد تكون مختبئة في تراب المحنة، وأن بداية النصر قد تولد من رحم الهزيمة، وأن ما تظنه آخر الطريق قد يكون أول الطريق، وقد تكون المحنة التي أوجعتك هي التي علمتك، والخسارة التي أبكتك هي التي أيقظتك، والضربة التي أسقطتك هي التي عرفتك كيف تقف ثانية على قدميك. وهذا المعنى هو الذي يفتح لنا باب الحديث عن نصر أكتوبر. فأكتوبر لم يكن نصرا عسكريا فقط، كان قبل ذلك نصرا على اليأس، كان نصرا على الخوف، كان نصرا على الفكرة التي تريد أن تقنع الأمة أن من كسر لا يجبر. فجاء العبور ليقول: بل يجبر، وجاء النصر ليقول: بل يستعاد، وجاء أكتوبر ليقول: بل يقوم الإنسان بعد سقوطه إذا آمن ووعى وعمل. هنا نفهم معنى قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن لا يعيش على هامش المحن، بل يصنع من المحن دروسا، لا يجعل من الألم سجنا، بل يجعل من الألم سلما، لا يجعل من الماضي قبرا يدفن فيه مستقبله، بل يجعل من الماضي مدرسة يتعلم فيها كيف يبني المستقبل. ولهذا كان من كلام الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. وهذه عبارة تصنع وعيا كاملا، لأن حسن الظن بالله ليس نوما وليس انتظارا وليس تمنيا، إنما حسن الظن بالله يقول لك: ثق بالله ثم قم، ثق بالله ثم اعمل، ثق بالله ثم أعد المحاولة. ومن هنا تأتي حكمة لابن عطاء الله السكندري رحمه الله، يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ما أروعها من رسالة: تأخر العطاء لا تيأس، تأخر الفرج لا تيأس، تأخر النصر لا تيأس. فليس كل تأخر حرمانا، وليس كل صمت منعا، وليس كل باب مغلق النهاية. ربما كان الله تعالى يعدك لما طلبت، وربما كان يربيك قبل أن يعطيك، وربما كان يقوي ظهرك قبل أن يحملك أمانة النصر. فانتصار أكتوبر يقول لنا: ما دام في القلب إيمان وفي العقل وعي وفي اليد عمل، فلا تستعجل كتابة النهاية.
7: ضيفنا الكريم، هل الأمل وحده يكفي لتجاوز الهزيمة، أم أن القرآن يربط الأمل بالعمل والصبر بالإعداد والرجاء بالأخذ بالأسباب؟
8: نعم، الأمل الذي لا ينتج عملا ليس أملا كاملا، إنما قد يكون أمنية. والقرآن الكريم لما قال: فإن مع العسر يسرا، قال بعدها: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كأن القرآن الكريم يقول لنا: وعدتك باليسر فلا تنم، وعدتك بالفرج فلا تقعد، وعدتك بالنصر فأعد له نفسك. ولذلك قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد إيمان، والإتقان إيمان، والتدريب إيمان، والتخطيط إيمان، ومراجعة الأخطاء إيمان. وهذا هو درس أكتوبر: لم يأتي النصر من دعاء بلا عمل، ولا من حماس بلا تخطيط، ولا من شعارات بلا إعداد، إنما جاء من قلب يثق بالله، وعمل يخطط، ويد تعمل. فإذا أردت أن تعبر في حياتك، لا تكرر خطواتك القديمة، لا تطلب نتيجة جديدة بأسباب لم تصلحها. توكل على الله وغير، توكل على الله وتعلم، توكل على الله وابدأ من جديد.
7: ضيفنا الكريم، إذا كان أكتوبر قد أعاد إلى المصريين الثقة بعد الانكسار، فماذا يقول لنا هذا النصر اليوم؟ وما الرسالة التي نقرأها في تضحيات قواتنا المسلحة؟
8: نعم، أكتوبر ليس تاريخا نضعه في صفحة ثم نغلق الكتاب. أكتوبر معنى، أكتوبر روح، أكتوبر درس في أن الأمم لا تموت ما دام فيها من يؤمن ومن يخطط ومن يضحي. في أكتوبر لم نرى جنديا يعبر المانع فقط، رأينا إنسانا يعبر الخوف، ولم نرى قوات مسلحة تسترد أرضا فقط، رأينا أمة تسترد كرامتها، ولم نرى علما يرفع على الضفة الأخرى فقط، رأينا أملا يرفع في قلب وطن كامل. ومن أجمل ما نتعلمه من قواتنا المسلحة أن حب الوطن ليس كلمة تقال، حب الوطن أن تؤدي واجبك، حب الوطن أن تتقن عملك، حب الوطن أن تقدم مصلحته على مصلحتك حين يكون الواجب، حب الوطن أن تحميه من العدو، وأن تحميه أيضا من الفوضى واليأس والفرقة. وأكتوبر يعلمنا شيئا آخر: أن الجيش القوي لا يقوم على السلاح وحده، يقوم على الإنسان، على العقيدة، على العلم، على التدريب، على الإرادة، على وعي يعرف متى يتقدم ومتى يصبر ومتى يحمي ظهر وطنه. ولهذا فإن ذكرى أكتوبر ليست فقط تحية لمن عبروا، بل وفاء لمن استشهدوا ودعاء لمن قدموا أعمارهم ليبقى الوطن مرفوع الرأس، واحترام لكل جندي وضابط يقف على ثغر يحمي الأرض ويحفظ الحدود ويسهر لينام الناس آمنين. وهنا نقول لأبنائنا: لا تقرأوا أكتوبر على أنه قصة حرب فقط، اقرأوه قصة إنسان لم يستسلم، اقرأوه قصة وطن لم يرضى بالانكسار، اقرأوه قصة جيش علم أن الأرض أمانة وأن الكرامة لا تسترد بالأماني. وقولوا لكل منكسر: إذا استطاع وطن أن يقوم بعد هزيمة فأنت أيضا تستطيع أن تقوم بعد عثرتك، إذا استطاع جندي أن يعبر وهو يعلم حجم الخطر فأنت أيضا تستطيع أن تعبر خوفك، إذا استطاعت أمة أن تستعيد أملها فأنت أيضا تستطيع أن تستعيد أملك. فأكتوبر يقول لنا: لا تخف من الانكسار، خف من الاستسلام له، لا تخف من العسر، خف من أن تفقد الإيمان باليسر. فتحية لقواتنا المسلحة، وتحية لكل من حمى الأرض، وتحية لكل شهيد كتب بدمه صفحة من صفحات الكرامة، وتحية لكل جندي ما زال يقف على الحدود يقول بصمته: هذه الأرض لها أبناء يحمونها. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نواصل مع حضراتكم قصة أهل الكهف، وفي هذه الحلقة نقرأ بدءا من الآية 18 من هذه السورة الكريمة، سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.
4: وتحسبهم

0: إخوة الإسلام، قرأنا حتى الآية 22 من سورة الكهف.
1: إخوة الإيمان، نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله لنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى وزرابي مبثوثة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الزرابي معناها البساط الواسع الفاخر، أي هي نوع من أنواع الفراش، وهي من أجوده وأعلاه وأقيمه، بمعنى سجاد كما هي معروفة. وهذه الفرش لا تشبه فرشنا التي كانت معنا في الدنيا إلا في اسمها، وإلا فنعيم الجنة لا يعلم حقيقته إلا الله. مبثوثة أي مبذولة ومهيئة وجاهزة، منشورة متفرقة في كل مكان للجلوس عليها. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر عباده عن بعض ما يجده أهل الجنة من السعادة والسرور والراحة والهناء، ولفت الله تعالى أنظارنا إلى بعض صور راحتهم التي أعدها الله لهم، ومنها تلك البسط الفاخرة الجميلة التي أعدها الله تعالى لهم للجلوس عليها، نثرها لهم في كل مكان وقربها لهم في كل مجلس وناحية من أنحاء الجنة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي غافر وفصلت. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة غافر من الآية 41 إلى الآية 17 في سورة فصلت برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة غافر: ما لي أدعوكم إلى النجاة. قرأ ورش كلمة ما لي بفتح الياء فتصير ما لي أدعوكم، والفتح والإسكان في لغة العرب. وأنا أدعوكم، قرأ ورش كلمة وأنا بمد ألف أنا لوقوع همز محقق مفتوح بعدها فتصير وأنا أدعوكم. وأفوض أمري إلى الله، قرأ ورش كلمة أمري بفتح ياء الإضافة فتصير وأفوض أمري إلى الله، والإسكان والفتح في لغة العرب. قليلا ما تتذكرون، قرأ ورش كلمة تتذكرون بياء بدل التاء الأولى فتصير قليلا ما يتذكرون، لمناسبة قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آياتنا. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، قرأ ورش كلمتي جاء أمر بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها ألفا مع الإشباع. وخسر هنالك المبطلون، قرأ ورش كلمة وخسر بترقيق الراء وصلا ووقفا لوقوعها بعد كسر. ويريكم آياته، قرأ ورش كلمتي ويريكم آياته بصلة ميم الجمع واوا مشبعة مع ثلاثة البدل، ولكن القارئ يقرأه بالتوسط فتصير الجملة ويريكم آياته. قال الله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم، قرأ ورش كلمتي قل أئنكم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها وتسهيل الهمزة المكسورة بين فتصير قل أنبئكم. وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قرأ ورش كلمتي وللأرض ائتيا بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها في كلمة وللأرض. أما كلمة ائتيا فإنه يبدل الهمزة الساكنة ياء لكسر ما قبلها فتصير الجملة كلها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. في أيام نحسات لنذيقهم، قرأ ورش كلمة نحسات بإسكان الحاء فتصير في أيام نحسات بإسكانها مخففة من فعل المكسور العين. هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيئات، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاكمون

إِنَّا اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي

الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين

إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم

أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا

0: الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 41 من سورة غافر وحتى الآية 17 من سورة فصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك محتما لاحت عليك بشائر الخيرات. يا رب صل على النبي وآله وامنح سلامك رب كيف تشاء. أنت الذي يا رب تعرف قدره والعالمون وإن دروا جهلاء. يا رب شفع في جاه محمد في يوم أن تتراجع الشفعاء.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: قالوا تحب محمدا، فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد، وشفاعة ترجى ليوم كريهة، وتقلبي بين النعيم أخلد، وتطاولي بين الأنام بأنني من أمة فيها النبي محمد. سبحان من سواه نورا هاديا، وعليه من ربي صلاة سرمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمناسبة ذكرى الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، نستمع الآن إلى هذا الحديث والذي يدور حول استقرار الأسرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن استقرار الأسرة هدف أساسي في الإسلام وغاية يقوم عليها صلاح هذه الحياة، وهو استقرار مبني على أسس راسخة من المودة والحب وعلى المشاركة الوجدانية الطيبة التي تعين وتساعد على تحمل مسؤولية رعاية الأسرة بين الزوجين. وهذا الهدف هو الذي تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا كان لكل هدف الوسائل التي تحققه وتوصل إليه، فإن الإسلام بيّن لنا هذه الوسائل من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي وسائل تضمها قاعدة عامة قائمة على إحسان العلاقة المتبادل بين الزوجين مع معرفة كل منهما لما عليه من واجبات وما له من حقوق. ومن خلال الوفاء بهذين الجانبين يتحقق السلام المنشود في البيت المسلم، ويكون بعيدا عن كل بذور الشقاق والخلاف التي تؤدي حتما إلى ضياع الاستقرار المطلوب إذا عرفت طريقها إلى أجواء هذا البيت. فما المراد من الزوج نحو زوجته لكي يتحقق نصيبه من هذا الهدف؟ إن الإجابة عن هذا السؤال نراها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم خلقا. ومعنى هذا أن المطلوب من الزوج نحو زوجته أن يكون حسن الخلق في تعامله وعشرته، ومن سمات ذلك أن يكون رحيم القلب، لين القول، مهذب الحديث، كريم النفس، مؤديا لواجب الرعاية ماديا ومعنويا، وذلك على النحو الذي يفصله قول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لأحد الصحابة حين سأله قائلا: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإذا كان الكمال لله وحده والنقص من طبيعة البشر، فإن مما يعين على دوام المودة والوفاق أن يتجاوز الزوج عن بعض جوانب النقص في تصرفات زوجته ما دامت لها تصرفات أخرى طيبة. ومن شأن المؤمن الحق ألا ينسى الحسنات ويتذكر السيئات فحسب. وإلى هذا يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا ينبغي أن يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا عن الزوج. أما المطلوب من الزوجة نحو زوجها لكي يتحقق نصيبها أيضا من هدف السكينة والأمن والطمأنينة، فإننا نأخذه من الآية الكريمة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالزوجة الصالحة هي العارفة بربها، وهي التي تخشاه حق خشيته، والتي تحفظ زوجها في عرضه وولده وماله، والتي تؤدي ما عليها من واجبات في رعاية الأسرة دون تأفف أو تورم، والتي تسلم لزوجها بحقه المشروع في ولاية أمر الأسرة دون غضاضة أو إحساس بالهوان. إن الزوجة التي تحقق في نفسها ذلك تكون كما أراد الله سكنا لزوجها، وتشيع في بيتها أمنا وسلاما واطمئنانا. أيها المستمعون الكرام، إن السكينة المنشودة في البيت المسلم هدف يشترك في تحقيقه كل من الزوجين، وليس من العدل في الإسلام أن يأخذ طرف منهما كل ما له من حقوق بينما ينسى ما عليه من واجبات، فهذا خلل لا يرضاه الإسلام. وصدق الله العظيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان استقرار الأسرة، حدثنا الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الموت.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: أخي بنى شقة في بيت الوالد، وكان ذلك في حياة الوالد، وقد أنفق عليها من ماله الخاص، فهل تدخل هذه الشقة في الميراث بعد وفاة الوالد؟ أم تكون من حق أخي؟ وهل تدخل الأرض وباقي البيت في التركة أم لا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شالبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لكل إنسان ذمة مالية مستقلة، فلا ينتقل مال شخص إلى غيره إلا بسبب شرعي معتبر، ومن ذلك البيع والهبة والميراث وغير ذلك من أسباب التملك المشروعة. وقد قال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فدل ذلك على أن للإنسان حقا فيما اكتسبه، وأن ملكه لا يزول عنه لمجرد وجود صلة القرابة. وتركة الميت لا تشمل كل ما كان ينتفع به الميت أو يوجد في مسكنه، وإنما تشمل ما كان مملوكا له وقت وفاته، لأن الميراث إنما يكون فيما تركه الميت من أموال وحقوق مملوكة له. وقد قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وعلى هذا، فما كان مملوكا للابن ملكا مستقلا لا يدخل في تركة أبيه ولو كان موجودا في عقار الأب، كما أن ما بقي على ملك الأب إلى وقت وفاته يدخل في تركته ويكون حقا لورثته. فإذا أذن الأب لابنه في أن يبني في ملكه من مال الابن الخاص، وكان البناء قد أقيم على أن يكون للابن، وثبت ذلك بالاتفاق أو بما يدل عليه من القرائن، كان البناء الذي أنشأه الابن حقا له، ولا يدخل في تركة أبيه، لأن ملكية الأب لم تكن متعلقة بهذا البناء عند وفاته. وأما الأرض وأصل العقار وباقي ما كان مملوكا للأب، فتبقى على ملكه وتدخل بعد وفاته في تركته، ولا يكون للابن الذي بنى شقته حق فيها لمجرد قيامه بالإنفاق على البناء. وهذا من تمام العدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق، فلا يضم إلى التركة ما ليس مملوكا للمتوفى، ولا يحرم الورثة من شيء كان مملوكا له. وقد قال الله تعالى عقب بيان أحكام المواريث: تلك حدود الله. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كان أخوك قد بنى الشقة في حياة والده من ماله الخاص وبإذن والده، وثبت أن البناء كان له، فإن الشقة التي بناها تكون ملكا له، ولا تدخل في تركة والده. وأما أرض البيت وأصل العقار وباقي ما كان مملوكا للوالد عند وفاته، فإنه يدخل في التركة ويكون حقا لجميع الورثة ويقسم بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي يحلف كثيرا على أقل الأشياء، وفي بعض الأحيان يحلف كاذبا، وهو الآن يريد أن يتوب إلى الله، فماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف مذمومة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف هو كثير الحلف في الحق والباطل. وقال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، والمراد الامتناع من الحلف على أحد أقوال العلماء. والحكمة في الأمر بتقليل الحلف بالله أن من حلف في كل قليل وكثير بالله تعالى انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة، فيختل الغرض الأصلي من اليمين. ولذا كره الحلف في البيع والشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وإذا حلف المسلم فلا يجوز الحلف إلا بالله، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث على أمرين: الأول الزجر عن الحلف بغير الله، الثاني أن من حلف بغير الله لم تنعقد يمينه. وأما حلفه كاذبا فهو كبيرة من الكبائر، فمن فعل ذلك فإنه يأثم بهذا الحلف باتفاق المسلمين، وعليه أن يستغفر الله تعالى. وهذه اليمين تسمى باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني عودا من السواك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والواجب على هذا الزوج التوبة والندم والاستغفار من هذا الفعل الشنيع. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وشروط التوبة هي الإقلاع عن الفعل والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود إليه، وباب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. ولا تجب الكفارة في اليمين الغموس على القول الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.

ربنا ما خاف.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 35 وحتى الآية 39 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الذين اتخذوا لله شركاء هم يعترفون بالله، لأن الشرك معناه الاعتراف بالشريك والمشرك. يبقى الله موجود ولا مش موجود معهم؟ مدام شركاء يبقى الله موجود ولا مش موجود؟ إذن قولهم شركاء لله في ماذا؟ الله أخذ بربوبيته الألوهية أن يطاع، لأنه خلق من عدم ورزق وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر وأخرج الحي من الميت وأخرج الميتة من الحي وهدى للحق. هاتولي من هؤلاء الشركاء الذين اتخذتهم شريك صنع واحدا منهم، أو كلهم مجتمعين صنعوا واحدا من هذه الأشياء. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ إذن اللي يهدي هو مين؟ الذي خلق. يبقى امتنع أن يكون خالقا بشهادتكم، ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله. مدام خلق هو اللي إيه؟ يهدي إلى الحق. الشركاء دي إما أن يكون الملائكة، دون الملائكة الأنبياء والرسل اللي فتنوا في رسلهم مثلا وعملوه مثلا إله، وسائط تانية كالشمس والقمر والنجوم.

0: وما منهج النبي وكيف بلغكم. ده هؤلاء إن كان لهم منهج للهداية بلغوه، فما بلغوش إلا لمن يهدي في الأصل. إن كان لهم حاجة في الهداية لا يستطيع واحد منهم أن يهدي إلا إذا هدي، وما دام هدي يبقى من مين؟ من الله خالقه. فإن قلتم الملائكة هتهديكم، نقول لهم وجابوا الهداية منين؟ طب والرسول اللي انتوا فتنتوا فيه وقلتوا إله جاب المنهج بتاعه منين؟ ده هذا لا يهديكم إلا إن هدي من الله أولا. وأما إن كانت أشياء لا هداية لها ولا منهج ولا عقل ولا تفكير ولا لقاء، كالشمس والقمر والنجوم في العلويات وكالأشياء السفلية الأشجار والأحجار، طب قولوا لي ماذا قالت الشمس؟ قالت لكم الشمس اعملوا إيه؟ غايتكم إيه؟ طب اللي يعبدني هعمل له إيه؟ اللي ما يعبدنيش هعمل له إيه؟ طب النجوم قالت حاجة زي دي؟ القمر قال حاجة زي دي؟ الأحجار قالت حاجة؟ يبقى آلهة وشركاء بغير مناهج، يبقى لا يستقيم لهم الإيه؟ لا يستقيم لكم الأمر. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. ليه؟ حتى الذين يهدونكم من الملائكة مبلغين عن الله أو من الرسل ما قالوا الهدى إلا بالصدور عن الله سبحانه وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهدي احنا بنقراها كده، دي فيها عملية لغوية، عملية لغوية. اللغة بتيجي عشان تسقل الألفاظ وتخليها خفيفة على اللسان، فتقوم تغير في بعض الألفاظ التغيير اللي يخليها كأنها يعني لما تنطقها تبقى غريبة شوية. احنا نعرف ان يهدي يعني يهتدي، اصلها ايه؟
1: يهتدي.
0: يهتدي يهتدي فيها ايه؟ فيها ايه ساكنة؟ فيها تال؟ فيها ايه؟ فيها دال؟ فيها ايه؟ مش كده كويس؟ ايه هي يهتدي برضو؟ طب امال عملنا ايه؟ كل واحد منكم يجرب كده، التيه بتطلع منين كده؟ يحسها في اللسان، التيه بتطلع منين؟ تلاقيها من طرف اللسان اعلى مش كده؟ والدال برضو قريبه منها، يبقى التيه والدال ايه؟ قريبين من بعض. ما دام قريبين من بعض خفه للنفس قلنا للتيه يا تيه خليكي دال عشان ما نقعدش، تبقى سهله. طب عايزين ندغمها ببعضها، الحرفين المدغمين لازم يبقى الاول ساكن، اذا هنسكن التيه. اما نلاقي ايه هي اصلها يا تا تا، وما دام هنعملها دال وندغمها في الدال يبقى لازم الاولى تبقى ايه؟ اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن. لما سكناها الفتحه بتاعتها راحت على فين؟ ننقلها للهاء تبقى ايه؟ اما نلاقي ايه يها يهد دي، يهد دي مش كده؟ او نتخلص من التقاء الساكنين بالكسره يهدي، ايه نتخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسره. يعني معناها على طول كده امن لا يهتدي الا ان ايه؟ اذا فان كنتم على طريق هدايه تقولوا ده قالوا لنا حاجه كويسه، نقول له الكويسه دي جت من مين؟ من الله. تبقى ما تنفتنش في الفرع الصادر عن الله عن مين؟ عن الاصل الذي هو مين؟ وان كانت الاشياء التانيه اللي ملهاش هدايه يبقى المنطق فيها واضح ولا لا؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي للحق احق ان يتبع، ما افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى. فما لكم كايه اللي جرى لكم؟ ماذا اصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم؟ بقى تسوي هؤلاء الأشياء التي لا منهج لها أو الأشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله ثم تجعلوها شركاء لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ساعة ما تسمع كيف دي فكأن العملية عجيبة، ما كان في عرف العاقل أن تحدث. تقول له كيف ضربت أباك؟ كيف سببت أمك؟ يبقى دي معناها أنك إيه؟ أن هذا أمر إيه؟ عجيب تأباه الفطرة.

0: ويبقاه الخلق ويأباه الدين ويأباه الطبع. كيف ازاي تقول الحكم ده كأنه أمر إيه عجيب ما كان يصح أن إيه ما كان يصح أن يعني. إحنا قلنا بقى اللام وإلى في مسألة يهدي لكذا ويهدي إلى كذا، قلنا الفارق بينهم أن اللام للغاية وإلى للوسيلة والسبيل إلى الإيه إلى الغاية. هل يوجد الشيء أولا ثم توجد غايته، أم توجد الغاية أولا ثم يوجد الشيء؟ بعد ما يوجد الغاية تنتصب ويوجد الشيء، نقول طب والطريق الذي يوصل الشيء للإيه للغاية. المعري لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب، هو بيقول أنا كنت عايز واحد يبصرني بالغاية قبل الطريق. نقول له أصلك أنت نظرت إلى عقلك معزول عن خلقك، إنما لو نظرت بعقلك إلى خالقك لأعطاك الغاية ثم أعطاك السبيل إلى الغاية، أعطاك السبيل إلى الإيه. وإحنا كنا ضربنا زمان مثل وبيحصل في الشرط والجزاء، والشرط والجزاء ده والسبب والمسبب والعلة والمعلول. الناس تفهم زي ما قلنا ذاكر لتنجح، مش كده؟ يبقى الأصل في المذاكرة غايتها إيه؟ النجاح. يبقى نهول لغاية للتالي، المذاكرة إيه؟ سبب للنجاح، مش كده؟ بنقول كده؟ ما احنا بنقول إيه؟ أنت ذاكر تنجح، الشرط سبب في الوصول إلى إيه؟ إلى الجواب. نقول له لا، ده كلام سطحي، ده الجواب هو السبب في وجود الشرط. الجواب نفسه إيه؟ لما تقول له انت ذاكر تنجح، فكأنه ينصب النجاح في نفسه وعايز ينجح، يقوم يعمل ايه؟ يبقى ما الذي يدعو الى الشرط؟ الجواب. لكن يبقى فيه دافع وفيه واقع، فالجواب سبب للشرط دافعا، ولكن الشرط سبب للجواب واقعا. يبقى فيه دافع وفيه ايه؟ فيه واقع. انت ذاكر تنجح، احنا في ظاهر الامر نقول ايه؟ الشرط ده سبب في وجوب الايه؟ الجزاء. نقوم نقول له لا، ده الجزاء في الاصل هو اللي سبب في الشرط. الجزاء في الاصل هو اللي ايه؟ سبب في الشرط. انت لما تحب تسافر الى الاسكندريه مثلا، تبقى الاسكندريه هي الغايه، هي اللي خلتك ايه؟ انا ركبت السياره وسافرت لقصد غايه مين؟ يبقى الركوب السياره سبب في الوصول الى مين؟ اسكندريه. لكن الوصول لاسكندريه هو السبب الذي دفعني لان اركب، السبب اللي دفعني لايه؟ يبقى اذا لازم تفرق بين الدافع والواقع، فالجواب دافع للشرط يبقى سبب، والشرط سبب لوقوع الايه؟ لوقوع الجواب. طيب يهدي للحق ويهدي الى الحق غايته، والطريق الى الايه؟ الى الغايه. احنا قلنا ان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، شيء ثابت لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير، الله يهدي الى الحق اي للثابت الذي لا يتغير، يهدي الى الحق للشيء الثابت الذي يتغير غايه وطريقه، غايه وطريقه. طب ايه اللي ربنا بيدعو اليه؟ قال لك والله يدعو الى دار السلام. كان منهج ربنا كله عشان يعمل ايه؟ يوديك الطريق اللي يوديك لدار السلام. السلام من ايه؟ السلام من آفة الاغيار. ليه؟ لان الدنيا كلها دنيا اغيار، تكون قويا فتضعف، تكون صحيحا فيصيبك المرض، تكون غني فتفتقر، تكون مبصر فيصير أعمى، تكون صحيح الأذن سميع فتصير أصم. الله، إذن دنيا إيه؟ اسمها دنيا الأغيار. وهب أن إنسان أخذ من دنياه كل حظوظه، عافية وأمنا وسلاما وغنى وكل شيء، نقول له سيظل في قلق من جهتين. الجهة الأولى يخاف أن يتركه هذا النعيم، أو يخاف أن يترك هو النعيم. يبقى الأغيار في الدنيا إيه؟ يتخاف أن إنها تخرج منك، يتخاف أنك أنت تخرج منه. إذن هو ده اللي بيحصل ولا لا؟ واحد يكون عنده نعيم فيموت ويسيب النعيم، خلاص. واحد يكون عنده نعيم في فترة وبعدين يفتكر كده يلاقي النعيم اتخذ منه. إذن آفة الأغيار في الدنيا، قمم الأغيار إيه؟ أن تكون في النعيم فتفقد أنت النعيم، أو يفقدك النعيم. يبقى دي دنيا الأغيار. يبقى مدام دنيا أغيار يبقى إذن لا أمان لها. وليه كانت دنيا أغيار؟ ليه القوي يصبح ضعيف والصحيح يصبح مريض؟ ليه؟ عشان نلتفت، عشان نعلم أن كل عطاءات المخلوق هبة من الخالق. لو بذاتك لحافظت عليها، لو كانت بتاعتك يبقى حافظ ايه؟ يبقى حافظ عليه، علشان يلفتك الى انها ايه؟ موهوبة كلها من الله. والموهوب من الممكن ان يصبح مسلوبا. الموهوب ممكن ان يصبح ايه؟ مسلوب. طب ما يبقى ادعو للحق، ده بقول للحق الشيء الثابت. قال لك لانك ستذهب الى دنيا، اما الى نعيم مقيم في الجنة لا تفوته انت ولا يفوتك هو، او الى شقاء والعياذ بالله في النار لا يفوتك انت ولا تفوته هو. يبقى ده حق ثابت ولا لا؟ ما فيش له اغيار ولا اي حاجة. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني امر عجيب ان يكون حكمكم في هذه القضية. كان الواجب ان تسوق الشركاء دول بيعملوا ايه؟ يا ما بيعملوش زي الاشجار والاحجار والكواكب، يا بيعملهم زي بعض الانبياء والملائكة. اللي بيعملهم جايبينه منين؟ جايبينه من ربنا. طب ما تروحوا للطريق على طول كده من ايه؟ من ربنا. وما يتبع اكثرهم الا ظنا. كلمة وما يتبع اكثرهم الا ظنا، كأن في بعضهم يتبع يقينا. ما هو فيه ظن، يبقى المقابل ايه؟ احنا قلنا زمان ان النسب التي تحدث بين الاشياء وتربط بين الموضوع والمحمول او المحكوم والمحكوم عليه 6 نسب. شيء تجزم انت به وشيء لا تجزم به، يبقى ادي نسبتين. فيه نسبة ايه؟ تجزم بها ونسبة لا تجزم بها. طب نمسك النسبة اللي انت جازم بها دي. النسبة اللي انت جازم بها دي هي واقعة صحيح موافقة لجزمك ولا مخالفة؟ فان كانت مخالفة لجزمك يبقى ده جاهل، لانك جزمت بشيء غير على ضد ما وقع. تقول فلان كريم وهو مش كريم، انت جازم بان فلان كريم. نقول لك طيب صحيح فيه فلان وفيه كريم ولا ما هوش كريم؟ نقول مش كريم. تقول انت جزمت بغير واقع، يبقى ده جهل ولا لا؟ ادي جهل. طب وان كان هو كريم؟ ام قال لك تستطيع ان تدلل على كرمه؟ تقول له ايوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ده علم يقين. وما استطعتش تدلل، زي العيل سمع ان فلان ابوه بيقول فلان كريم، قال لي ده ابوه او قال لي ده اخوه او قال لي مش عارف ايه. ولد مثلا شاف مثلا واحد شجاع في الطريق، قال فلان شجاع، جه قالها لاخوه، اخوه خد القضيه وقال فلان ايه شجاع. هل هو يدلل على هذا ويقدر يجيب الدليل؟ ما يقدرش. يبقى حكم بشيء هو واقع صحيح الا انه ما يقدرش يدلل عليه، يبقى مقلد. يبقى ايه الولد اذا احنا حفظناه قل هو الله احد الله الصمد، لم يلد. العيل الصغير بيقولها قضيه ولا لا؟ الله احد. وصحيح الله احد ولا لا؟ طب هل يستطيع الطفل ان يدلل عليها؟ ما قالها ليه؟ بيقلد ابوه او المدرس بتاعه. وبعدين لما يبقى عقله يتفتح يبقى يقدر يدلل. فان كنت جازما بشيء الشيء إن لم يكن واقعا يبقى ده جهل، وان كان واقعا تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع. إن كنت لا تستطيع أن تدلل عليه فأنت مقلد لغيرك، وإن كنت تستطيع أن تدلل يبقى ده الإيه؟ العلم اللي على أصل بقى. يبقى العلم قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل، والجهل قضية مجزوم بها وغير واقعة، التقليد قضية مجزوم بها وواقعة إنما لا يستطيع التدليل. ده إذا كانت النسبة إيه؟ واقعة. طب والنسبة لغير واقعة؟ ما حصلتش. فدام ما حصلتش يبقى إما شك حصولها قد غير حصولها، ما تقدرش ترجح واحدة أو ده الظن. يبقى الظن إيه؟ تساوي نسبتين في الإيجاب والإثبات، بحيث لا تستطيع أن تجزم أنت بواحدة منهما، متساويين كفتينهم. فإن رجحت كفة شوية على كفة يبقى ده الظن، والمرجوحة يبقى ده الوهم، يبقى غير المجزوم بها إما شك وإما ظن وإما إيه؟ وهم. يبقى الظن هو إيه بقى؟ ترجيح كفة النسب على بعضها. أنا أظن كده، تبقى أظن يعني ما بتجزمش، وتظن يعني ما بتتوهمش، يبقى نسبة إيه؟ إنما أشك النسبتين قد بعضها، النسبتين قد إيه؟ قد بعضها. طب إزاي أكثرهم من الظن؟ أم قال لك لأن الذين يعارضون رسول الله إما أن يعارضوهم لمجرد العناد وهم بالقضية، وإما عن غير علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا، بل كذبوا بما لم. الأول يقول حاجة غريبة، ده الشيء الغريب، ده هذا شيء عجاب، ده مش عارف ده إيه، غريب. لكن إذا تمعن في الأدلة يبتدي يعمل إيه؟ يؤمن. طب إن تمعن في الأدلة وجابت له القضية الحق وظل، يبقى معاند. اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ معاند. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ما دام عليم بما يفعلون يبقى لازم في خبايا نفوسهم، في خبايا أهم يكذبون لأنهم المسألة مش داخلة في عقلهم، ولا هي داخلة في عقلهم بس بيعندهم. في قول الله في آيات مثلا أخرى انهم ان هم مؤمنين بس، ولكن الظالمين بايات الله ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وما يتبع اكثرهم الا ظنا، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، لان الحق يكون شيء ايه؟ ثابت مجزوم به. ان الله عليم بما يفعلون. طب والتسجيل ده إن الله عليم بما يفعلون يعني لا يخفى عليه أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولا هم فهموه وبعد ذلك عاندوا وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. أنت تقول مثلا في العبارات الواقعة بينه وماذا، ما كان لفلان أن يفعل ذلك، ما كان لفلان. يعني إيه ما كان لفلان؟ يعني الأمر العقلي إن ما كانش يصح أن يصدر هذا الفعل من فلان، فكأن فلان كان يجب أن ينزه عن هذه المسألة. الله، ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني يقول إن الفطرة السليمة حين تستمع إلى القرآن وما فيه من سر الإعجاز والإخبار بالمغيبات التي لا تخضع لمنطق الزمان ولا لمنطق المكان، لو الناس فكروا فيها يقول لك مش مفترى، ده اللي قايله عليهم خبير، مش ممكن. ليه؟ قال لأن القرآن جاء تصديق الذي بين يديه. يقال الشيء بين يدي يعني إيه؟ قدامي، سبقني، بين يدي. يبقى أنا ماشيين في الطريق كده ويجي واحد قدامي، يبقى هو الأول ولا أنا إيه؟ وأنا الثاني. طب وإن كان مواجها لي جاي عليا كده، يبقى بين يدي تصلح للإيه؟ للأمرين، اللي أنا ماشي في صف وياه يبقى هو قدامي. طب واللي جاي يبقى هو مقابلي، هو إيه؟ أقابل. الكتب اللي مثلا اللي هي الإنجيل والتوراة والزبور سبقت نزول القرآن ولا ما سبقتوش؟ سبقت القرآن نزولا مش واقعا، سبقت القرآن ايه نزولا. فجاء القرآن وهي بين يديه يعني قدامه، فجاء القرآن مصدقا لها. مصدقا لها أي يصدقها أم تصدقه؟ هي تصدقه ولا هو اللي يصدقه؟ يبقى الاثنين مصدقا. مصدق قال لك لأن الكتب اللي قبل كده قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جه أحمد والقرآن نزل عليه أصدق الإنجيل في قوله هذا. طيب هو خلاها صادقة فيما إيه؟ لأن هو قالت إيه؟ حيأتي رسول وهو جه الإيه؟ والرسول جه والقرآن. طب وهو مصدق له، مصدق له لأن كل الأشياء الثابتة في العقائد الأصيلة هي إلهية، وهو إيه؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وإلى وإلى وإلى وشرع لكم من الدين ما وصى به، يعني ما فيش حاجة عجيبة. إذن ففيه أصول اتفقت عليها كل الكتب، وفيه أخبار، هذه الأخبار قالتها الكتب، وجاء رسول الله فأخبر عن القرآن بها. نجي نقول لهم تعالوا بقى، هذا الرسول الذي أخبر بما عندكم ولم يكن من أهل كتاب ولا علم شيئا، من أين جاء بهذه الأشياء؟ يبقى إذا لما هو يقول اللي عندكم يبقى كأن الكتب دي بتصدقه، كأن الكتب صادق لأن دي حصل، صادق لأن دي حصل، صادق لأن دي حصل. فإن قلتم إن هو جابها منها نقوله أنتم بشهادتكم أنه إيه؟ لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ إيه؟ كتابا، وتاريخه وسيرته مشهورة لأنه من أنفسكم قدامكم هو، ولم يعلم عنه أنه زاول كلاما بليغا ولا قال خطبة ولا قال شعر ولا اتكلم في حاجة من دي أبدا، وبعد ذلك فوجئ بهذا البيان الرائع، يبقى مين اللي جايبه منين؟ يبقى إذا أنتم هو تقولوا له أنت اللي جايبه وهو يقول لا ده مش أنا، من الذي ينسب إليه الرفعة ثم يقول لا ده مش أنا؟ ده بينسبها لمين؟ ده أنا بقول أنا مبلغ. ولذلك ربنا يقول إيه؟ رد عليهم وقول لهم فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. طب أنا هل أسأت أنني خطبت مرة، أنني قلت كلام، أنني جبت بلاغة، أنني قلت فصاحة؟ ما قلتش حاجة من دي أبدا. ثم الأشياء التي في كتبكم وجاء القرآن. ولذلك شوف ما كنات القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ودي ثابتة عندهم ولا لا؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. الله، كل ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت يعني معناها فكيف أخبرت بما لم تكن فيه؟ لأن الله حق هو الذي أخبرني، وأخبرني بما وافق ما إيه؟ ما عندكم. وبعد ذلك مصدق لما بين يديك أي لما لكل حدث يأتي بعد ذلك. لأن احنا قلنا إن القرآن خرق حجب وحجز. الأشياء الغيبية تحدث بسببين، السبب الأول أنك تتكلم عن شيء سبق زمانك يعني الماضي، تتكلم عن إيه؟ الذي جعل الماضي غيب عنك محجوز بحاجز إيه؟ الزمن، الزمن الماضي. فإذا أخبرت عن الماضي ولم تكن من أهل الاطلاع ولا أهل التعلم يبقى الذي يعلم هو الذي إيه؟ أدي وما كنت وما كنت وما كنت وما كنت. طيب والشيء الحاضر اللي موجود دلوقتي محجوز بإيه؟ بمكان. أنا دلوقتي أخبر اللي قدامي دي، إنما ما أقدرش أخبرك في هذا الزمن الواحد في اللي في اسكندرية إيه؟ مش في اسكندرية، في اللي في العتبة إيه؟ ما أقدرش أخبرك. يبقى الحاجز هنا حاجز الإيه؟ يبقى مرة يجي الحاجز الزماني ده في الأعمال الإيه؟ الماضية، وفي الأمور الحاضرة اللي يحجزني إيه؟ حاجز المكان حاجز. طب وفي أمور المستقبل حاجز الزمان والمكان. يبقى لما يجي القرآن يخبر بشيء ماض لم يشهده رسول الله ولم يتعلمه ولم يقرأ عنه، يبقى القرآن خلق حجاب الزمن الماضي. طب وإذا أخبر بشيء حاضر في غير ما، يبقى خلق حجاب الزمان المكان. لما يجي يقول إيه ويقولون في أنفسهم لو لا يعزمنا الله ما يقول. طب ده القرآن هو اللي بيقول بالله. لو القرآن قال ويقولون في أنفسهم وهم قالوا والله ما اتكلمنا ولا قلنا حاجة في نفسنا، إنما هم قالوا في نفسهم ولا لا؟ ما قالوش إن ما قلناش. يبقى إذن خلق إيه؟ حاجز المكان. في نفسك قال اللي في نفسك الله. طب ولما يجي يخبر عن أشياء لسه زمانها حيجي، يبقى خرج حجاب الزمن الإيه؟ يبقى الإخبار بالغيب في القرآن إما خرق لحجاب الزمن الماضي، وإما خرق لزمان الحال، وإما خرق لزمان ومكان الاستقبال. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الإيه؟ القرآن، وهم أمة ضعيفة مغلوبة لا يستطيعون حماية أنفسهم ولا أحد يجير على أحد، ويضطهدوا والنبي يفر عشان يلتمس مجير من الطائف، وبعدين ما يلاقيش، يعني مسألة متعبة ولا مش متعبة، وفر إلى الحبشة وروح اهرب منهم هنا وروح هنا، يبقى مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك في ظل هذه الأزمات كلها يوم ينزل الله القرآن سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى عمر نفسه يقول أي جمع هذا؟ احنا قادرين نحن نفسنا. فلما يجي في بدر ويشوف الحكاية، طب لما يجي الوليد بن المغيرة في عظمته وجبروته كده يقول سنسمه على الخرطوم، لأنه كان تملي يعني شامخ بإيه؟ يقول لك فلان شامخ بأنفه، مش كده بنقول؟ أله الأنف ده الشامخ به ده حن إيه؟ حنضربه عليه كده. وقوم يجوا في بدر يلاقوه إيه؟ مضروب على ايه؟ الله. طب من يبقى في عز ذلتهم وفي عز انكسارهم وفي كل الحاجات دي. وبعد ذلك القرآن يجي يخبر عن شيء ايه؟ بالله لو ان رسول الله لم يكن مخبرا عن الله اكان يأمن ان ما يحصلش حاجه من دي فالذين امنوا به يرجعون عن الايمان؟ يقولوا ما هو قال هيحصل ولا حصلش. اذا حين يقولها رسول الله يبقى ايه؟ يبقى واثق من انها ايه؟ ستكون. ولما يثق بانها ستكون ويقولها وقوته غير قادر على حمايتها الان، يدل على ان الذي اخبره قادر على انفاذها في اي ايه؟ في اي وقت. طب اذا كان بقى القران مفترى، تبقوا انتوا عرفتوا انه مفترى، طب ما تفتروا زي افتروا زي، مش انت قلت ده مفترى؟ بل افتراؤكم اولى. ليه؟ لانه هو ما قالش انني بليغ ولا شاعر، وانتم ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء، يبقى نقول اسهل بقى ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد؟ طب محمد ما يعرفش بالكلام ده، فاذا كان افتراء تبقى انتم ايه؟ افتروا زيه يا اخي، تبقى سهله قوي. يبقى ده الرد عليهم ولا لا؟ ان قالوا مفترى قل لهم أنتم أحق بأن تقولوا مثله، وما دمتم علمتم أنه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد ملوش أبدا صلة بالبلاغة والفصاحة ويقول، لا هاتوا فصحاءكم كلهم وخلهم إيه؟ يقولوا، ما دمت أنتم كده يبقى الكلام بتاعكم كده. لما يقولوا سحر مثلا، ده سحر، يبقى لا سحر العمل إيه يا سيد الساحر؟ قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر وجابهم في الاسلام. قال لا، طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا الاخرين ليه؟ طب ما كانت سهله قوي، لا ما دام بنسحر اشمعنى انتوا ما انسحرتوش؟ بقاؤكم من غير سحر يدل على ان كلمه السحر دعوى كاذبه. ايه كاذبه؟ ام يقولون افتراه؟ الرد بقى ايه؟ ما دام افتراه والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء، هاتوا لنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وما دام التصديق له والتصديق للكتب له، الاثنين تصديق متبادل، الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، يبقى فيه حكم حاجة تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب كل الأحكام موجودة فيه. الله طب ما الكتب دي كانت كل الأحكام، كل الأحكام التي تجد إلى أن تقوم الساعة، الأحكام دي كانت موقوتة بأزمنها وإيه وأمكنتها، ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. يبقى فيه كم حاجة؟ تصديق لما بين يديه، تصديق منه وتصديق منها، تصديق منه لها وتصديق منها لا، وتفصيل الكتاب. كل أقضية الحياة جبهة ليه وديك ما فيهاش إلا كانت مناسبة لزمانها ولإيه ولأمكنتها ولا ريب فيه. ليه ليه ما فيش فيه ريب؟ ليه ما فيش فيه شك؟ ما هم الناس الايه ارتاب. قال لك لا، ده اللي يفضح ارتيابهم انهم قالوا ما هو الكذاب ده ما تقدرش ما يقدرش يحرص كلامه. قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كأن القرآن ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه عيب. العيب انه ايه؟ انه جه على لسان الرجل ده. يبقى المسألة مش في القرآن بقى. يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به. ام يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله، بصورة. ام قال لك لا، التحدي مرة بالكتاب، ائتوا بكتاب مثله. وبعدين ما غدروش، قال حنتنزل وياكوا شوي بعشر سور مفتريات زي ما بتقول، برضو ما جابوش. أم قال لهم طب هاتوا إيه؟ سورة. وسورة مش من نعم زي القرآن، بس مثله ولو قريبة منه كده شوية. لا دي للكل إيه غدروا عليه، إيه؟ ولا عشر سور غدروا عليه، ولا سورة مثله غدروا إيه؟ غدروا عليه. وأنا بطلب منكم إن كنت تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الأداء. هو افترى وهو وحده، فافتروا وأنتم جميعا. شوف افترى وهو ايه، وليست له صلة بالأساليب، وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة، وانتم لكم صلة. ادعوا من استطعتم، بس ام هقول لكم حكاية. ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا؟ الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول. أم قال بس من دون الله إيه وتحكموا ربنا في الحكاية دي؟ ادعوا من استطعتم من دون الله، اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلهم، هنجيب ربنا وياهم وربنا يقدر يا اخوي، مش كده ولا لا؟ أم قال إيه؟ لا، اوعوا تجيبوا الله وياهم، سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين بيه، وهاتوا الشركاء من دون مين؟ شوف شوف الاحتياط. لأنه لو لو لو يقول ادعوا ادعوا ادعوا من استطعتم، هو الكفار اللي لمضى يقول لك ايه سندعو الله ان يقول مثل ذلك. كلام كويس. يقول لا، ما تدخلوش علينا بالحكايه دي، ادعوا من استطعتم، بس مين؟ سيبوا ربنا في ايه جنب كده وهاتوا شركائكم، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي في ان هو يقدر يجيبنا. اراد الله سبحانه وتعالى ان يصنفهم، فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دول اللي اتخذوا على اغماهم الاول، يحدثوا بشيء كده مش عارفينه، والناس اعداء ما جهلوا فكذبوا به قبل ان يتبينوا مواقعه، ان يتبينوا جمال الاداء فيه، قبل ان يتبينوا كذا. ولذلك اذا وجدت لهم فرصه ان يتبينوا فيه جمال الاداء وجمال الاعداد لازم يجوا مؤمنين. عمر بن الخطاب كان شكله ايه في الجاهلية؟ مش لما علم ان اخته وزوجها اسلم راح عشان يعمل ايه؟ طب وبعدين ام ضربها ولا ما ضربهاش؟ وسال الدم منها ولا ما سالش؟ سيل الدم من اخت بضربة اخيها مثير لعاطفة الحنان. عاطفة الحنان دي ادت غريزة العناد عنده، وخلته بقى يستقبل القرآن بروح تانية. فاستقبل القرآن بروح تانية فذهب فآمن برسول الله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ما عرفوش مراميه، بمجرد ما طلع واحد يقول كده كذاب، طب اسمع شوف هيقول ايه، اسمع شوف هيقول ايه. ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه اوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال ايه، ايه اللي قاله ده، دل على انهم ما فهموش هو اللي ايه، هو اللي قال ايه. ليه؟ لانه داخل بعقيده مملوءه بالبغض لقائله وللكتاب، فمش ممكن ابدا الحكم يبقى صح. ان اردت حكما صحيحا فاخرج ما يناقض ما تسمع من قلبك، ثم استقبل الامرين جميعا واجعل لقوي الحجه ان يدخل قلبك. اما ان قلبك يبقى ممتلئ بقضيه وبعد ذلك تسمع قضيه اخرى، لا يمكن، لازم تخرج دي وتستقبل الامرين معا. ولما تستقبل الامرين معا اسمح للذي يقنعك ان يدخل، اسمح للذي يقنعك انه ايه، انما تدخل بكده بمسبق بعقيده وعايز تكذب ما يمكنش تهتدي الى الايه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله، تاويله يعني ما فهموش مراميه، ما فهموش المرادات منه، ولكن الذي يفهم المراد منه كان يسيب الحجة كده تدخل وتتلطف وتدخل على ايه، على قلب. اذا احنا كنا قلنا زمان ان فيه فرق بين فاعل الشيء وقابل الشيء، فاعل الشيء وقابل الشيء، الفعل شيء وقبول الفعل شيء اخر. قبول الفعل انك انت تكون خالي من عداوة الفعل وتطردها بعيد كده وتسيب الفعل يفعل واللي في قلبك عليه وضده يخرج وتخليهم الاثنين بره قلبك وتسمع، وبعدين تسمح لمين؟ للكويس ان يدخل. انما يفضل وفيش ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يبقى لازم في قلبك حاجة طلعها الاول وبعدين نتكلم، انما جاي لي وفي قلبك حاجه ما تنفعش فخرج دي. ليه؟ لان احنا قلنا زمان لما حبينا نضرب مثل بالفاعل والقابل، الناس فاهمين ان بمجرد فعل الفعل يحصل الاثر، قلوا لا، لا بد ان يوجد قابل للفعل، قابل للفعل. فانت اذا جئت مثلا بحديد بارد وقعدت تضرب فيه، نقول الفاعل وهو الطرق موجوده ولكن القابل للطرق غير موجود لانك ما ألنته شويه بالنار، يبقى لا يقال انك لم تفعل، انت قعدت ترزع بالمرزاب به وبعدين ما عملتش حاجه، هل يقال انك لم تفعل؟ لا فعلت، انما القابل كان قبل ان تفعل، لازم يعد القابل للفعل للفعل. ولذلك يكون الفعل واحدا والقابل مختلف فيختلف، الفعل ما اختلفش انما اللي اختلف ايه، قابلية الفعل وعدم الايه، وعدم القابلية. ازاي بقى؟ تعال بقى قدامك مصباح فتيلة كده بالغاز والبتاع، وبعدين ايه نفخت فيها، انطفت ولا ما انطفتش؟ خلاص، يبقى الفاعل حصل والقابل قابل. لكن تعال في لمضة كهربا وقعد في ريحه كده طفت ايه؟ اهو ده انت نفخت، يبقى الفاعل موجود ولا لا؟ انما القابل للنفخ مش موجود، مختلف، يبقى مش ممكن تيجي. واحنا ضربنا مثل زمان اقوى من كده، وقلنا انت مثلا في الشتاء الدنيا برد فتخرج في تلاقي الجو برد قوي، تقوم تمسك ايديك، ايديك طرفك هي اللي بتسعى الاول، تقوم تعمل ايه؟ تنفخ فيها عشان ايه؟ عشان تدفي. الله، بقى ايدك البارده بتدفاها بايه؟ بنفسك. طيب وجيب كوبايه الشاي وتشرب على ايدها سخنه بتعمل ايه؟ طب بتنفخ فيها ليه؟ قال لا، طب بقى بتنفخ فيدي عشان تسخن وبتنفخ فيدي عشان تبرد، نقول له الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. فالذي يسمع القران افي جوفه شيء ضده، هو ده اللي يقول ماذا قال آنفا، وايه يعني قال ايه، يقول اصل في قلبك حاجه، اصل في قلبك خرجه علشان تبقى قابل للايه، للفعل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الله، إذن التأويل هو ما يرجع إليه الشيء. أكن في القرآن حاجات هيجي لها تفسير، يجي لها تفسير. لما يجي القرآن يقول قضية غيبية ثم يأتي الزمن فيؤكد القضية، يبقى اللي ما أمنش يقول إيه؟ يقول لا، إزاي الحكاية؟ يبقى جاله تأويله ولا لا؟ فالجماعة دول كذبهم قبل ما يجيهم الإيه؟ قبل ما يجيهم الإيه؟ التأويل. وعدم مجيء التأويل هو ده اللي بيأخر الحق عن مجاله وعن زمنه. لكن لما يجي التأويل يوم يوضح الإيه؟ يعني مثلا عمار بن ياسر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جت المعركة بين معاوية وبين الإمام علي مثلا، وبعد ذلك قاتل في صف مين؟ في صف علي. بعد ذلك اتقتل عمار، فالصحابة تنبهوا إلى تأويل حديث من رسول الله، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. طب هو كان من اللي قتلوا؟ اللي ويا معاوية، لأنه كان ويا مين؟ ويا علي. تبقى الفئة الباغية مين؟ معاوية. قام الناس الصحابة انصرفوا من جيش معاوية وذهبوا إلى إيه؟ ليه؟ لأن جاهم تأويله، جاهم الإيه؟ التأويل. فإذا الذين كذبوا رسول الله كذبوه لأنهم لم يخرجوا ما في أنفسهم ليسمعوه ويعلموا علمه، أو ينتظروا أن يجيء إيه؟ تأويله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 35 وحتى الآية 39 من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.

0: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بل هي تمام 11. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وشفع فينا يا ربنا سيد المرسلين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومعه أمام الميكروفون هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

من أعظم صور التقوى أن تملك لسانك حين يغيب الناس، فليس كل ما تعرفه يقال، وليس كل ما يقال يستحق أن ينقل. قد تكون الكلمة التي تضحك بها أصحابك سببا في خسارة حسناتك، فلا تجعل لحظات من الضحك حملا ثقيلا عليك يوم القيامة. فإذا بدأت الغيبة في مجلس، فكن ممن يغير مسار الحديث أو يدافع عن أخيه، ولا تكن ممن يضيف كلمة تزيد النار اشتعالا. وتذكر قبل أن تتكلم عن أحد، هل سترضى أن تقول الكلام نفسه أمامه لو كان حاضرا؟ إن كان الجواب لا، فالصمت أسلم. ثم تذكر أن الله يسمعها، وإن لم يسمعها هو نفسه. فعلاج الغيبة ليس بالصمت فقط، بل بتعظيم الله في القلب، واستحضار مراقبته، والانشغال بعيوب النفس عن عيوب الناس. وتخيل معي أخي المؤمن، لو أن البنوك تسحب أموالنا عندما نغتاب أحدا وتضعها في حساب من نغتابهم، لصمتنا حفاظا على أموالنا. فهل أموالنا الفانية أغلى من أعمالنا الباقية؟ كيف لا نخشى من أعمالنا الباقية من أن تنقصها ألسنتنا؟ فاحفظ لسانك وصن حسناتك، واجعل كلامك شاهدا لك لا عليك. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

أخي المسلم، لا تجعل الشيطان يحول بينك وبين التوبة بحجة أنك مذنب، ولا تدعه يقنعك بأن كثرة ذنوبك تعني أن باب الرحمة قد أغلق في وجهك. تذكر أن الله لا يطلب منك أن تكون بلا خطأ، وإنما يريد منك أن تعود إليه كلما أخطأت، وأن تستغفره كلما زللت، وأن تطرق بابه مهما طال بك البعد. فإن أذنبت فتب، وإن عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة، ولا تيأس من رحمة الله. لا تقل لقد أخطأت كثيرا فكيف أعود، بل قل ربي أرحم بي من نفسي، وبابه مفتوح وسأعود إليه. قد تكون ذنوبك كثيرة، لكن رحمة الله أعظم. لا تنتظر أن تصبح صالحا حتى تتوب، بل تب إلى الله لكي تبدأ طريق الصلاح. وإذا سقطت مرة أخرى فلا تستسلم، بل قم من جديد واستغفر وابدأ من جديد. فما دام في صدرك نفس فباب التوبة لم يغلق، وما دمت تشعر بالندم وتشتاق إلى التوبة فلا تيأس من رحمة الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

0: كان السلف الصالح يجلون العلماء وأهل الفضل ويظهرون لهم من الأدب والتوقير ما يدل على عظيم مكانتهم في نفوسهم. لقد كان الواحد منهم يجد في نفسه هيبة تمنعه أحيانا من المبادرة بالسؤال مع حرصه على طلب العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: ما ظننت أن عندي من علم؟ فاسألني، فإن كان لي علم أخبرتك به. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أريد أن أسألك عن حديث، وأنا أهابك أن أسألك عنه. فقال: لا تفعل يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه ولا تهبني. فيا طالب العلم، اعلم أن توقير المعلم من توقير العلم ومن حسن الأدب، فاحفظ بالمعلم مكانته وأحسن الاستماع إليه، ولا تقاطعه أو ترفع صوتك عليه، وخاطبه بأدب واحترام، واشكره على ما يقدمه لك من علم ونصح. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟
1: العلم يحلو كلما كررت، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: إذا أراد الله لك أمرا ساقه إليك سوقا عجيبا، من حيث لا تحتسب، وبطرق لم تخطر لك على بال. فكل دعوة ترفعها إلى الله بيقين سيأتيك بها على قدر حسن ظنك به، وفي الوقت الذي يعلمه خيرا لك يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله كما تمنيت، وربما أجمل وأفضل مما تمنيت. يأتي بها وإن تأخرت، فالتأخير قد يكون وراءه لطف لا تدركه وحكمة لا تعلمها. يأتي بها في الوقت المناسب وبالطريقة التي اختارها لك، حتى وإن كانت أبعد مما توقعت. ألم تقرأ قول الله تعالى: وألنا له الحديد؟ فإن كانت ظروفك أقسى من الحديد فالله قادر على أن يدينها لك، وإن ضاقت بك السبل فثق بأن الله لا يعجزه أمر ولا تضيع عنده دعوة.

0: اللهم املأ قلوبنا سكينة وطمأنينة، وقربنا إليك قربا يرضيك عنا. اللهم أرح قلوبنا من كل هم، واشرح صدورنا، ويسر أمرنا، واصرف عنا ما يؤذينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي طريقنا نورا، وفي أيامنا بركة وخيرا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا، وبارك لنا فيه، وافتح لنا أبواب فضلك، ووفقنا لما تحب وترضى، واكتب لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. سبحانك. إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ طه الفشني.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ طه الفشني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن في رحاب قرآن السهرة وهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاوة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك

Amen.

يا اخوي.

وقال

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سور مريم والقصار.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: انتصاف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد، هذا الأثر المبارك يدعو إلى العمل والتوكل على الله عز وجل والسعي الجاد لكسب الرزق، ويحذر من التواكل والكسل، كما يبين أن مجرد الدعاء والقعود في البيت دون بذل جهد ومباشرة الأسباب لا يجلب رزقا، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأن التوكل الصحيح على الله عز وجل لا يعني ترك الأسباب، بل يتطلب السعي البدني والأخذ بالوسائل المتاحة مع تفويض النتائج والرزق لله عز وجل. فالجلوس في البيت أو المسجد دون عمل مع الاكتفاء بالدعاء اللهم ارزقني يعد تواكلا مذموما، وليس توكلا حقيقيا على الله عز وجل. ومقادير الرزق مربوطة بالحركة والعمل، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدور حول طلب الرزق، وإذا لا بد من العمل والأخذ بالأسباب.
2: نعم، إن دين الإسلام دين شامل كامل، علمنا ما نحتاجه في ديننا ودنيانا، وإما جاء الإسلام بتأكيده والحث عليه العمل وبناء الأرض وعمارتها حتى لحظة قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: وإذا أستاذنا الكريم، نهى الشرع الحنيف عن التواكل.
2: نعم، الدين الإسلامي دين عمل وإنتاج وجد وكفاح، لا يرضى لأبنائه بالخمول والكسل، ولا يقبل منهم أن يكونوا عالة على غيرهم. ومن أخطر الآفات التي تصيب الأفراد والمجتمعات آفة التواكل، وهو ترك الأخذ بالأسباب والسعي مع الدعاء لاعتماد على الله. فهناك فرق بين التوكل على الله عز وجل والتواكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب والسعي والعمل، أما التواكل فهو العجز والكسل وانتظار النتائج دون بذل جهد، وهو مفهوم مغلوط يتنافى مع جوهر الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب في كل شؤون حياته، وهو القائل للرجل الذي جاءه يسأله عن ناقته: اعقلها وتوكل، فلم يسمح له صلى الله عليه وسلم أن يتركها مهملة بدعوى التوكل. فالتواكل يورث المعاناة والمذلة ويجعل الأمة تابعة لغيرها. والنهي عن التواكل لا يقتصر على طلب الرزق المادة فقط، بل يشمل أيضا جانب العبادة والعلم. فلا يجوز للمسلم أن يتواكل في طلب العلم أو يترك الطاعات. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
1: أستاذنا الكريم، ما يستفاد من أثر اليوم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يدعو إلى طلب الرزق؟
2: في هذا الأثر المبارك دروس وعبر، منها ضرورة السعي والعمل والاعتماد على الله تعالى في طلب الكسب الحلال، ذم التواكل والبطالة، فإن الرزق يأتي نتيجة السعي وتفاعل الناس، ارتباط السبب بالمسبب، والاعتماد على النفس والاستغناء عن الناس. الكسب الحلال يحفظ للإنسان ماء وجهه. أيضا طلب الرزق من سنن الكون، وذم التواكل والبطالة والكسل.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تحدثنا عن معنى الاستخارة وعن حكمها ووقتها، واليوم نكمل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر حول الحكمة من مشروعيتها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة مشروعية الاستخارة هي التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، والخروج من الحول والطول والالتجاء إليه سبحانه وتعالى.
2: ما المقصود بالحول والطول؟
3: يعني أنني لا يوجد لي حيلة ولا توجد لي قوة في مثل هذا الأمر، فأستعين بالله سبحانه وتعالى وألتجئ إليه طالبا منه أن يختار لي وأن يدبر لي مثل هذا الأمر وأن يهديني إليه. ويحتاج في هذا إلى قرع باب الملك سبحانه وتعالى، ولا شيء أنجح لذلك من الصلاة والدعاء والتوسل والطلب لما في ذلك من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. ثم بعد الاستخارة يقوم المصلي صلاة الاستخارة إلى ما ينشرح له صدره، فهي تمنح القلب الطمأنينة وتعين على اتخاذ القرارات المصيرية في الأمور مثل الزواج والسفر والعمل. وتتضح حكمة استخارة جلية إذا انشرح القلب لهذا الأمر أو ذاك، فهذا دليل على أن الخير فيه، أو إذا شعر المسلم بضيق أو انقباض منه فهذا علامة على أنه شر أو على أنه ليس فيه خير له.
2: معنى هذا يا دكتور إن الاستخارة شرح في القلب أو عدمه فقط، أو لابد من رؤية مثلا أراها في ليلا أو ما إلى ذلك؟
3: ربما أيضا يضاف إلى هذا الرؤية ويضاف إليه التيسير في الأمر.
2: نعم.
3: يعني لأن الإنسان مأخوذ بناصيته، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فنحن مأخوذ بنواصينا.
2: نكرر مرة أخرى الصيغة التي يجب أن تقال أثناء صلاة الاستخارة أو كيفية هذه الصلاة.
3: الفقهاء ذكروا أن الأفضل للمسلم أن يلتزم بالصيغة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يحفظها، وإلا فله أن يطلب من الله كما هو شأن كل دعاء، يطلب من الله بقدر ما يستطيع وبالصيغة التي يحسنها. الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة مضمونه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر المسألة التي يستخير فيها: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. والأفضل أن تكون في الثلث الأخير من الليل، فهذا من أفضل الأوقات. أضيف وأقول: فيستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله الخبرة والنصيحة والشفقة بدينه ومعرفته، لقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وإذا استشار وظهر أنه مصلحة، فلا مانع أيضا من أن يؤكد ذلك بصلاة الاستخارة، فيستخير الله سبحانه وتعالى في ذلك أيضا.
2: قلنا بالأمس إن صلاة الاستخارة حكمها إنها سنة، معنى هذا إنه هو يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، معنى هذا يا دكتور إنها لابد من فعلها أفضل يعني؟
3: نحن نعلم أن السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها،
2: أيوه
3: والأفضل يعني أن نقال بأنه يعاقب أيضا، يعني يكفي أنه يحرم الخير ويحرم الاهتداء إلى الصواب، هذا نفسه عقاب.
2: طبعا
3: يعني إذا الإنسان أخذ قرار خطأ فإن هذا عقاب له، لأن نتائجه ستكون خطأ وألم وضرر بالنسبة له في الدنيا. وهناك من بعض فقهاء الحنفية من قرأت لهم أنه قال وهناك عقاب لها في الآخرة لتركها، وهو أن تارك السنة يكفي أنه قد تتأخر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، أو يحرم من الشفاعة لأنه رفض هذه السنة أو تركها. ترك السنة ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، هكذا عند المتدين ويعرف
2: نعم
3: قيمة هذا جيدا. وأقول يعني أيضا إذا لم يتبين للمستخير أمر بعد الصلاة، وأيضا لم يحدث له انشراح للصدر أو انقباض وبقيت الأمور كما هي، له أن يكرر الاستخارة،
2: ايوه
3: وهذا عند جمهور الفقهاء
2: نعم
3: لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، يعني لا يكتفي بواحدة،
2: أيوة
3: وإذا سأل سأل ثلاثا.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 44 دقيقة نعيش في رحاب تلاوة مباركة من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلهم يتذكرون.

الْحَمْدُ.

مره وسخر لكم الأنهار

نعم.

رب اجعل

أسكن.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما

ربنا وتقبل، ربنا

إن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا واسع الفضل والرحمة، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا، انصرنا بما تنصر به أولياءك، واستعملنا فيما تشغل به أحبابك، ودلنا بهدايتك إلى ما يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

والكون يهتف أن الله أوجده. والكون

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم طيب مبارك إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من أول سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك

هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت،

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

0: في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود علي البنا. رتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة المؤمنون وحتى الآية 20 من سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 3:13. وبعد قليل نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل والختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، يرتل علينا بدءا من الآية 25 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الخامسة إلى الثلث إن شاء الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر. ينقل صلاة فجر اليوم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، معه قارئاً القارئ الشيخ محمود علي حسن، ويقدم الابتهالات والمدائح النبوية ويؤذن بصلاة الفجر في 5:22 المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة. القارئ الشيخ محمود حسين منصور يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 25 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.

فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم.

الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط

النار إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

إنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم

جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

يحذر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

0: أو هم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة. رتل علينا القارئ الشيخ محمود حسين منصور برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 25 من سورة الحديد وحتى الآية 9 من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها. اللهم أصلح لنا شأننا، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا لا كفارا ولا مرتابا. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وأنت خير الرازقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة تبدأ من الآن وتستمر حتى 5:30 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان، نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من تلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ فترتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه التلاوة القرآنية، نعيش معها على مدى نصف الساعة بصحبة القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين، وما تيسر من سورة فاطر.

0: على مدى نصف الساعة عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين لما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الحجر يتلو علينا القارئ الشيخ محمد علي بركات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد.

واتقوا الله ولا تخزون.

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحجر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد علي بركات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المستمع الكريم، لا تنس حظك من الصلاة والسلام على حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة، فإنها أفضل ذكر في أفضل ليلة على أفضل رسول، لتفيض البركات علينا بذكر جنابه الشريف، فهو صلى الله عليه وسلم كم قام ليلا باكيا وحزينا، ملأ الفضاء تضرعا وأنينا، يدعو الإله يقول ربي أمتي اغفر لها حتى تحوز نعيما، يا أيها الراجون وصل حبيبكم صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر التاريخ،

0: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دوي دار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الأحقاف يتلو علينا القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن